0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: يا محمد dari kabilah Quraisy ternamah tanpa rupawan tiada dua wajahmu bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan terindah suaramu dengan mujizatmu bulan pun terbelah.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

0: 2MFM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
1: جاءنا من قنصلية لبنان العامة في سيدني البيان التالي. تعلن قنصلية لبنان العامة في سيدني عن إقفال مكاتبها يوم الثلاثاء 16/6/2026، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية. The offices of the Consulate General of Lebanon in Sydney will be closed on Tuesday, the 16th of June 2026, on the occasion of the new Hijri. That was a community announcement from the Consulate General of Lebanon. 20.

إنها هجرة أفضل مهاجر عرفه الخلق عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداثاً حولت مجرى التاريخ وأحدثت أعظم نقلة وأعقبت أقوى الآثار، تبوأت منها الهجرة النبوية المباركة مكاناً علياً ومقاماً كريماً، حيث كانت بحق فتحاً مبيناً ونصراً عزيزاً ورفعة وتمكيناً وظهوراً لهذا الدين.

0: أما بعد، فيقول الله عز وجل في القرآن الكريم:
1: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه

0: تكر الأيام وتمضي الأعوام ويطول الزمان وتبقى هجرة خير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نوراً يشع على مدى الدهر ولواءً كريماً يتمايل خفاقاً مع نسائم العز والمجد التليد ودرساً عظيماً تستمد منه الأجيال معاني الصبر والإخلاص والبذل في مناصرة الحق والمبادئ السامية والعمل على رفع الظلم والحيف وتلك كانت دعوة كل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
1: وكان قوم أسلموا وقد أتوا من طيبة وعلموا صحبا لهم فازداد أمصار النبي

فلم يأتي خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام بعقيدة جديدة أبداً، ومخطئ من ظن ذلك، بل كانت دعوته عليه الصلاة والسلام امتداداً وتجديداً لدعوة السيد المسيح عليه السلام عيسى بن مريم، الذي كانت دعوته كذلك تجديداً لدعوة كليم الله موسى عليه السلام، الذي كانت دعوته أيضاً امتداداً لدعوة من قبله من الأنبياء الكرام إلى أول الأنبياء وأبي البشر آدم عليه السلام. وإذا بالمختار يخرج للأعراف. لقد كانت الهجرة المباركة عملاً عظيماً جداً لترسيخ وتثبيت دعوة الأنبياء الكرام الذين أرسلهم الله لهداية الناس، وختمهم بإمام المرسلين محمد بن عبد الله الهاشمي.

رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الهدى، وحرص حرصاً كبيراً على إخراجهم من الظلمات إلى النور، وإقامتهم على طريق الحق والاستقامة، لتسلم لهم دنياهم وأخراهم بالتزامهم ما أمر الله به وأرسل رسله بالدعوة إليه،

0: أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
1: ومرة يعرضون عليه المال والملك في ترك ما يدعو إليه من الحق، ويكلمه في ذلك عمه أبو طالب، فيجيب صلى الله عليه وسلم بكلام بليغ ما زال صداه يتردد عبر التاريخ: يا عم، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك في طلبه. فليست الدعوة إلى الله محل مساومة على عرض رخيص من متاع الدنيا الزائل، ولا سلعة يتفاوض عليها أهل الدنيا، وهذا ما لم يفهمه كفار قريش الذين طمس الله على قلوبهم، فراحوا يكيدون له ولأصحابه، وإذا بهم يجتمعون في دار الندوة ويستقر قرارهم على رأي عدو الله أبي جهل. وقد أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما يكيدون، فخرج من بين أظهرهم وهو يقرأ:
0: ياسين والقرآن الحكيم،
1: حتى بلغ:
0: وجعل

0: يبصرون.
1: وألقى الله عليهم النوم فلم يروه، وبات علي رضي الله عنه في فراشه يتسجى ببرد أخضر، وتمت مشيئة ربك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم. وكانت هجرته صلوات الله وسلامه عليه تنفيذاً لأمر الله، ليس جبناً ولا هرباً من الواقع ولا طلباً للراحة والاستجمام. فقد دعاهم إلى الحق فأبوا إلا طغياناً ونفوراً، فأذن الله له بالهجرة فهاجر تنفيذاً لأمر الله يصحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. ولم يكن الطريق إلى المدينة مفروشاً بالورد، ولا تمت الهجرة بالسيارات المكيفة أو المصفحة، بل قد خرج عليه الصلاة والسلام ليلاً ونزل الغار مع صاحبه، فسخر الله حمامة باضت على فم الغار وعنكبوتا نسجت، وإذا بكفار قريش يتتبعون الأثر فيصلون إلى الغار، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا. فيجيب الحبيب الكريم عليه السلام: لا تحزن، إن الله معنا. ومن كان الله معه بالنصرة والحفظ والتأييد فمن ذا الذي ينال منه؟ وكفى بالله حفيظا ونصيرا.
2: مثل حسنك ما رأينا.
1: وأمر رسول الله عليه السلام أصحابه بالهجرة، فكانت الهجرة عند ذاك فرضا على المستطيع من المسلمين. فهاجر الناس أفواجا، هاجر الناس فرادا، قصدهم المدينة ليلوذوا بحما رسول الله عليه السلام وليأتمروا بأمره، تاركين الدنيا وراء ظهورهم، صارفين قلوبهم إلى الآخرة والبذل في سبيل الحق.

وكانت الهجرة مقدمة لدك صروح الظلم والباطل وحمل مشاعر النور التي أضاءت غياهب الجهل الذي طالما خيم على الدنيا قرونا وقرونا. جمع بسببها رسول الله عليه السلام القبائل على قلب رجل واحد، فصاروا متحدين على الحق، مشتركين في السعي لهدف منشود هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ونحن اليوم وبعد مضي ما يزيد على 1400 سنة من هذا الحدث التاريخي الكبير، نتذكر الهجرة فنجد لذكراها حافزاً في النفس يدفع إلى استسهال القيام بصنوف البذل والصبر والثبات في سبيل الحق والتمسك بتعاليم الشريعة الغراء والاعتزاز بعز الإسلام. هذه الهجرة المباركة تغرس في القلوب علو الهمة والترفع عن الخنوع والكسل، لذلك نرى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يهتمون بذكرى الهجرة الشريفة، بل ويزدادون اهتماماً بها على مر السنين، استنهاضاً للهمم وتذكيراً للأمة بواجبهم نحو أنفسهم ونحو أمتهم، لينهضوا جميعاً لرأب الصدع وإصلاح ما أفسد الناس في زمن الغربة وصون الإسلام من تحريف الغلاة وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. شعارنا في ذلك الوسطية والاعتدال. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام عام خير ويمن وبركات على المؤمنين، وأن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.

0: محمد رسول الله، معناه مرسل من عند الله لهداية من شاء الله له الهداية، وهو صادق في كل ما أخبر به وبلغه عن الله عز وجل، وهو أفضل الخلق وخير الناس وأعظم قائد صلى الله عليه وسلم.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحسن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ

0: A 2MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: حكيم.
1: لقد بعث الله نبيه محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقف نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يبشر من آمن بالثواب العظيم وينذر من بقي على الكفر بالعذاب الأليم، عملا بقوله تعالى:
0: يا

0: بصيرا.
1: وبقوله تعالى:
0: يا أيها المدثر قم فأنذر.
2: فصدع رسول الله بالحق جهارا، فكان يدعو إلى الله في البيوت والأسواق وفي المواسم عندما كانت تجتمع القبائل في مكة، كان يمر عليهم ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي بداية دعوته صلى الله عليه وسلم آمن به القليل، وجحد أكثرهم دعوته، وأنكروا نبوته، وأوذي رسول الله في نفسه وفي أتباعه المستضعفة.

المشركون. وعذب بلال بن رباح الحبشي على رمال الصحراء المحرقة، ووضع الصخر على صدره في حر الظهيرة.

واستشهدت سمية أم عمار وزوجها ياسر، وعذب عمار بن ياسر. ثم اشتد أذى المشركين بعد وفاة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ووفاة أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها، فكانت الهجرة المباركة بأمر الله لنبيه ومن معه من مكة إلى يثرب.

0: ونحن مستمعين الكرام لن نسرد وقائع الهجرة المباركة بقدر ما نريد أن نتكلم عن الدروس والعظات المستفادة من الهجرة لنعالج الأدواء التي نعاني منها في حاضرنا، وحاجتنا اليوم ماسة إلى ذلك، ونحن نعايش ونعاين ما تعانيه أمتنا من احتلال لأرضنا وتكالب للأمم علينا.
1: الدرس الأول من دروس الهجرة المباركة هو التمسك بدين الله والتضحية في سبيل الله والزهد في الدنيا رغبة بحسن الجزاء يوم القيامة، وهو الدرس الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته وللأمة من بعده.
0: وإلى جانب درس التضحية في سبيل الله نجد درس الشجاعة في الحق ومواجهة الباطل، الذي مهما كثرت جحافله واشتد ساعده فهو إلى زوال، وذلك قوله تعالى:

ونأتي إلى الدرس الثالث، فنجد حسن التوكل على الله، وثقة القلب بالله، والعقيدة الراسخة أن النصر من عند الله.

0: ونجد أيضا مستمعين الكرام في الهجرة المباركة تعلق الصحابة برسول الله وشدة الحب لهذا القائد العظيم، فإذا بأبي بكر في رحلة الهجرة المباركة تارة يمشي أمام النبي وتارة من خلفه وتارة يمشي عن يمينه وتارة عن شماله، ويسأله الرسول عن سبب ذلك فيقول: يا رسول الله، إني إذا مشيت من أمامك خشيت أن يأتيك العدو من خلفك، وإذا مشيت عن يمينك خشيت أن يأتيك العدو عن يسارك.
1: فلنتعلم أعزائنا المستمعين أن طاعة الله فيها الخير كل الخير، وأن من يتق الله يجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له من بعد الضيق فرجا ومن بعد العسر يسرا.
0: ثم تعالوا بنا إلى درس عظيم النفع كبير الفائدة، لو عملنا به لزال الكثير من الهموم والكربات عنا، إنه درس المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لقد جاء المهاجرون إلى المدينة وقد تركوا المال والأرض والدور والأهل، جاءوا إلى يثرب وهم لا يملكون فيها شيئا من متاع الدنيا، فإذا بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام يؤاخي بينهم وبين الأنصار، فاقتسم الأنصاري ماله وداره وأرضه مع أخيه المهاجر حبا في الله، والمتحابون في الله هم على منابر من نور يوم القيامة وفي ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش.
1: ثم نجد رسول الله وهو يخرج من مكة المكرمة ينظر إليها ويودعها بكلمات عذبة رقيقة عميقة المعاني بالغة الدلالات، فيقول: والله إني لأعلم أنك أحب أرض الله إلى الله، والله لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فنعلم من هذا الوداع المؤثر كم كان تعلق قلب رسول الله بمكة التي فيها بني أول بيت وضع للناس في الأرض لعبادة الله وحده.

0: وبعد كل هذا ننظر في واقعنا المعاصر لنضع مقارنة بسيطة ولنعقد مقاربة بين ما كان لهذه الأمة من مجد وسؤدد وما نحن فيه، فنجد أن مجد هذه الأمة بناه رسول الله على أسس متينة عندما جمع شمل القبائل العربية المتفرقة التي كانت تتقاتل لأتفه الأسباب. لقد جمع رسول الله شمل هذه القبائل ليجعل منها أمة واحدة تحت راية واحدة هي راية لا إله إلا الله، وتنشر عقيدة واحدة هي عقيدة التوحيد، عقيدة التنزيه، تنزيه الله عن الشبيه والشريك والمكان، لتمتد هذه الأمة بعد ذلك إلى مساحات شاسعة وبلاد واسعة.
1: كل ذلك لما كنا مجتمعين على قلب رجل واحد يؤازر بعضنا بعضا ويشد بعضنا بعضا. في تلك المرحلة سادت أمتنا الدنيا في الحضارة والعلوم الكونية أيضا، فمن منا لا يعرف هدية هارون الرشيد إلى شارلمان ملك ألمانيا، والتي كانت عبارة عن أول ساعة صنعت في التاريخ؟ ومن منا لم يسمع بالخوارزمي الذي وضع علم التكامل والتفاضل في الرياضيات، ووضع قواعد علم الكسور في الحساب خدمة لعلم المواريث؟ وهل يغيب عن بالنا ابن الهيثم في البصريات، أو الطبيب ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ وهل يغيب عن البال أن الأطباء المسلمين هم أول من استعمل أسلوب التخدير في العمليات الجراحية، وأن أول مدفع صنع في التاريخ صنعه العثمانيون، وغير ذلك كثير كثير؟
0: أحبابنا المستمعين، إن طريق نصرنا هو طاعة ربنا، ووحدتنا على ما يرضي الله هي سبيل عزنا.
1: اللهم احفظ وطننا وأمتنا، واحفظ شعبنا في فلسطين والعراق وسائر بلاد المسلمين، وأعد علينا ذكرى الهجرة المباركة بالأمن والأمان. اللهم عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة امتثالا لأمر الله عز وجل، بعد أن اشتد الأذى من المشركين عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم. وكان قد سبق ذلك هجرة إلى الحبشة، حيث هاجر إليها نحو 80 من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وعثمان بن مظعون وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أما الهجرة إلى المدينة المنورة فكانت بعد أن كثر أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيثرب المدينة المنورة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا جماعات. ثم بعد ذلك هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، ومعه صاحبه الصديق أبو بكر، يتحملان المشاق لله تعالى. وخابت كل مساعي الكفار لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خوفا من المشركين وهربا منهم، فهو أشجع خلق الله، وقد أعطاه الله تعالى من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ولكنه هاجر امتثالا لأمر الله عز وجل. ولم تكن هجرته يأسا من واقع الحال، ولا حبا في الجاه والسلطان، ولا التماسا للهدوء وطلبا للراحة والدنيا، فهو القائل: ما لي وللدنيا، وما للدنيا وما لي، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم تخليا عن الدعوة إلى الله، فهو القائل لعمه أبي طالب: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله تعالى، وهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى، لا بد أن يؤديها ويبلغها كما أمره الله عز وجل. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة محطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، وتثبيتا لدعائم الدين، وموعظة تستخلص منها العبر العظيمة. وإن لنا في جهاد نبينا الأعظم وصبره على الأذى وتحمله في سبيل الله للمصائب والبلايا قدوة حسنة، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الريش وآل سعدي في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج محمد علي الريش رحمه الله، والده الحاج علي الريش رحمه الله، أولاده علي، حسام، سمير، علام، فادي وهيثم الريش، أشقاؤه الحاج إبراهيم، الحاج عمر، الحاج محمود، أبو حافظ، عدنان، نور الدين، جمال، والمرحومان بإذن الله الحاج حسن وحافظ الريش، صهره لابنته الحاج أحمد أسعد، أصهرته لشقيقاته المرحومان بإذن الله الحاج محمد سكاف والحاج أحمد البهنساوي والحاج حسن الريش. تقبل التعازي للرجال والنساء من الساعة 5 ولغاية 9 مساء في منزل الفقيد على العنوان 69 آدم ستريت جيلفورد. كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الاثنين 15/6/2026 في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street جيلفورد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. مستمعين الكرام، نرحب بكم من جديد في برنامج Making Ends Meet. هذا البرنامج هو سلسلة من حلقات نقدم فيها إليكم دعماً حقيقياً وأفكاراً مفيدة وحلولاً عملية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. في كل حلقة سنناقش طرقاً بسيطة وفعالة تساعدكم للتعامل مع الغلاء، وكيف يمكنكم الاستفادة من المساعدات الحكومية إلى تنظيم الميزانية والبحث عن الخدمات المناسبة لدعمكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مستمعينا الكرام، معنا في الاستديو الحاج فادي الزين حتى يكلمنا عن التضخم المالي. أول شيء أهلا وسهلا فيك أخ فادي.
2: أهلا بكم، أهلا بكم، شكرا على الاستضافة مرة تانية عندكم بتو أم أف أم.
1: بارك الله فيك. أول شيء بتحب تعرف المستمعين عن عملك بالمجتمع؟
2: نعم، أنا محاسب، بشتغل بمجال المحاسبة لسنوات طويلة.
1: نعم.
2: وعندي أنا my own practice يعني، والحمد لله.
1: نعم الحمد لله، بارك الله فيك. أخ فادي، بداية حنسألك السؤال الأول، شو هو التضخم وكيف يظهر التضخم بحياتنا اليومية؟
2: نعم، أنا إن شاء الله حجاوب بشكل عام، لأنه هو هذا الموضوع
1: نعم
2: في بقلبه بعض الفاينانس وبعض الإيكونومي.
1: نعم.
2: هي ضمن دراستنا، ولكن أنا أكتب المجال المحاسبي، ولكن حجاوب على المعلومات العامة إن شاء الله. طبعا هو التضخم دائما بنسمع فيه هلأ كل سنة عن سنة. هلأ التضخم المالي هو لما يكون الأسعار عم ترتفع بشكل مستمر، يعني مش لفترة قصيرة، هي الأسعار بتطلع، ولكن لما يكون عم تطلع بشكل مستمر هذا يسمى التضخم المالي.
1: نعم يعني مش عم انه تطلع وتنزل، تطلع وبعد فتره بترجع تطلع وبتضل عم تطلع.
2: نعم، هو الطلوع والنزول هو شيء جيد، ولكن لما يكون في طلوع دائما هذا بنوصل بسموه التضخم. بعكس الغير التضخم. نعم
1: بارك الله فيك. طيب شو هي اكثر التكاليف اللي بيلاحظ الناس ارتفاعها حاليا؟
2: مثل ما بنعرف دائما بنسمع على الاخبار وكل واحد عم يحكي فيها، اللي هي شغلتين، اللي هي اللي بيكون شاري بيت وعنده دين للبنك، هون بيعاني حقيقه معاناه لما يصير في تضخم.
1: نعم.
2: فشو بيصير هون عاده؟ لما يصير عندك التضخم معناتها الاسعار عم تطلع. فهون الدوله يحاولوا يعدلوها ويحدوا منها، فهون بتطلع بعض الاحيان شيء بسموه الفائده. مشان يحاولوا يعدلوا فيها تعديل.
1: نعم.
2: التضخم هو بشكل عام يعني بتحس حالك انت ببقى المصروف عم يكفيكي. يعني اللي بجيبتك، لانه الاسعار عم تطلع ولكن المعاش بعده ثابت، لانه بتاخد وقت للحكومة لحتى تاخد قرار انه بدنا نعلي المعاشات هلا لاسباب التضخم.
1: نعم.
2: كون انت شو عانيتي معاناة بهالوقت هالفترة اللي مرقت.
1: نعم. كبيرة معاناة.
2: نعم.
1: كبيرة حقيقة.
2: صحيح.
1: وهذا حالنا بهالايام.
2: نعم
1: سبحان الله. طيب امتى ببلش الناس عادة يشعروا بتأثير التضخم؟
2: هلا بشكل عام لما الواحد يبلش يركز على الضروريات، بلاقي حاله ما عم بيقدر بقى، مثلا كان عادته انه بالشهر مرة يروح على هالمطعم او ليعمل شيء معين ترفيهي.
1: نعم.
2: بحس حاله انه هالشهر ما قدر، اللي بعده ما قدر، اللي بعده، بعدين بحس انه في شيء عم يصيب البلد بشكل عام، مش على الصعيد شخصي او على صعيد عائلي او كبزنس انت فاتحه ما عم تعرف كيف تشغله. تعرف انه في مؤثر عالمي عم بيصير او بالبلد كله، على كلنا، على صعيد فردي او على صعيد كصاحب عمل.
1: نعم. طيب أخ فادي، امتى بيتحول التضخم من امر مزعج لضغط حقيقي عند الشخص؟
2: هون كنا عم نقول بالحلقة السابقة حكينا عن شيء اسمه بادجتينج أو بادجت، الميزانية. هون ضرورية جدا.
1: نعم.
2: اللي حكينا عنه سابقا، لما يكون أنت عندك ميزانية وماشي عليها، هون بتحس حالك بتضلك يعني سورفايف أكتر من غيرك، بتضاين على المدى الطويل للتضخم لحتى تقطعه.
1: نعم.
2: إذا عندك أنت ميزانية وماشي عليها وعم تأسسها كل مرة، هون كتير بتساعد بحالة التضخم المالي.
1: نعم. يعني بيراقب التضخم وبنفس الوقت عم يراقب المصروف عنده.
2: نعم نعم هكذا.
1: نعم والبادجتينج. طيب امتى بيشعر الناس بضغط التضخم اكثر؟ يعني هل هو بالغذاء، الاجار، المواصلات او بالفواتير ولا ككل يعني؟
2: هلا هي نعم لما نقول احنا تضخم هو بيلحق عدة عوامل، ان كان النقليات للي عم بوصلوا الاغراض من هون لهون اسعارهم عم بتزيد، الاشياء الاساسيه عم بتزيد اسعارها، فطبعا بنحس فيها مع مرور الوقت، هي الاشياء الاساسيه اللي بنحس فيها دائما.
1: نعم. طيب وين بتبلش العائلات مثلا عادة بالتقليل من المصروف أو التأنين حتى يعني؟
2: نعم العائلات هلأ هو رجعنا نحن للموضوع أنه شو البوليسي اللي عم تعتمدها البلد عنا هون.
1: نعم.
2: وشو البادجت اللي بيحكوا عنا كل سنة بيطلعوا فيها، وهيدي أنه هيدي هي الميزانية لهالسنة. من هون الواحد بيعرف انه الدولة هي عم تركز على شو تصرف هالسنة، هل على الاشياء الصحية، هل على الاشياء التعليمية واشياء اخرى. هون بتعطي الواحد فكرة، مطلوب واحد لما تطلع هيدي الميزانية يعرف عنها شوي، ما مطلوب يعرف تفاصيلها.
1: نعم.
2: لتفهمها، ولكن الاشياء الاساسية انه الدولة هيدي هدفها وهذا اللي عم جرب تعمله، هذا بيأثر بسياسة التضخم بالبلد.
1: نعم يعني بالأشياء الأساسية. نعم. المطلوب يكون عنده علم فيها.
2: نعم
1: نعم.
2: حتى على صعيد لوكال أنت بتشوفي لما تكون وين أنت ساكن بأي صبر بيكون كمان حتى بيجينا بالبريد أنه أنا النائب الفلاني إحنا عم نعمل عندك بالمنطقة هكذا وهكذا، هيدي قد تعطيك فكرة يمكن يجيني أنا job opportunity، يمكن هون أقدم على شغلة استفيد منها.
1: نعم.
2: فالواحد يطلع فيهم هدول، مش عم لك أنه طلع فيه وروح انتخب هالشخص، ولكن طلع شو العمالة عم بتصير البلانك بهالمنطقة اللي انت ساكن فيها
1: اللي هي بتساعده فيما طبعا. بعد
2: نعم نعم
1: نعم. بارك الله فيك. ليش بيأثر التضخم على بعض الناس أكتر من غيره؟
2: هلأ هيدي بترجع حسب كل واحد كيف هو ماشي بحياته المالية. يعني في عندك أشخاص ما عندهم ديون، في عندك أشخاص عندهم ديون، فبتفرق معهم
1: أكيد.
2: يعني للي عنده بيت وعنده عم يدفع موجج للبنك، التضخم عنده هي شغلة كتير أساسية. للي ما عنده عم يدفع أجار ومادي عقد على 3-4 سنين، لنقول هذا التضخم ما هيأثر عليه لأن الأجار حيضل هو زيته
1: ثابت،
2: عادة بينزاد. هذه بسموها أنه الـ CPI الانفليشن، بس ولكن ما بيتأثر كتير غير اللي كان عنده. يعني حسب كل واحد شو عنده، عندك ديون حتتأثر لأنه المال حيقل عندك
1: أكيد.
2: تضخم كل شيء غلي، بطل معك كاش إناف بجيبتك لتغطي مصاريفك أو شو عندك أنت أعباء ديون تدفعها.
1: نعم.
2: فكل واحد يختلف
1: بشكل أكيد.
2: اللي عنده دين حيتأثر كتير. نعم
1: نعم. لسيما اللي عنده بيت وعنده مورجج وعلى سنين طويلة
2: هون حيعاني. نعم نعم
1: نعم. سبحان الله. ليش التضخم أحيان بيكون خصوصا بهالأيام أصعب من السابق؟
2: حقيقة أنا للي بشوفه للي اللي عم يحصل هي العوامل الخارجية والسياسات اللي عم بتصير حاليا بين، يعني عم نشوفها ما حنذكر البلدان، ولكن السياسات اللي عم ما في يعني استابيليتي عنا شو عم بيصير خارجيا. بالسياسات الخارجية عم تعمل عندها عوامل كتير تأثير على التضخم بأنحاء الدنيا اللي عم بيحصل. ما كانت من قبل سابقا هالأمور هذه، من كم هل من بعد ما صار يعني من زون بعد ما صار الكوفيد 19 تغيرت كل سياسات العالم.
1: كل شيء تغير.
2: تلاحظي نعم نعم في كتير كتير تغير. حتى أصحاب العمل يعني صاروا إنه الشغيل فيه يشتغل من البيت. صاروا عم يعني cutting overhead cost، عم إنه هذا الموظف قديه حيكلفني، خليني أعطيه أنا يشتغل ببيته، يمكن عم بوفر الأجار، يمكن عم بوفر أنا بعطيه معاش تاني باكج جديدة وفر على حالي، والموظف مبسوط عم يشتغل من البيت مريح، لا حيسوق سيارته ولا حيتكلف.
1: نعم.
2: على الطريق. يعني هذا كله تغير، أشياء كتير تغيرت. نعم.
1: يعني حتى هو تكاليفه حتقل، حيقدر.
2: نعم.
1: يصمد أكتر، ما بيعود بحاجة لحتى يحرك سيارته.
2: نعم.
1: أو في البعض يمكن بوقتها صاروا يبيعوا سياراته لأنه مشان الرجو مشان هيك ما عاد يلحقوا وبيوفروا.
2: الإحصائيات أنه الإنتاجية عند الموظف زادت، لأنه عم بيقضي على الطريق ليروح بكير هون عم بيقعد مرتاح أكتر عم نعم. بتزيد الإنتاجية عنده
1: نعم عم يعطي أكتر
2: نعم. مرتاح نفسيا ببيته وعامل هالمكتب نعم صحيح
1: نعم يعني مثل ما قلت حضرتك أنه حتى لو كانت الأشياء عم تصير بالخارج البلد اللي هو الشخص فيه هتأثر على أهل البلد كلهم ككل
2: نعم.
1: أو على أي بلد لسيما كمان حج هلأ كتير عم يحكوا بالذهب كتير عم يحكوا بالفضة كتير نعم. عم يحكوا بهالأمور كلها فبتلاقي الناس كلها متابعة صارت خصوصا بهالأيام
2: نعم.
1: هالأمور كلها والدولار لما بيطلع وبينزل
2: نعم هون السياسة الحكومة بتلحق هلأ عم بيصير خارجيا هون دور الدولة لحتى تحد من التضخم بده يكون عندهم شيء البوليسي شو بدهم يعملوا لحتى يخفوا من التضخم للي عم بيصير من العوامل الخارجية
1: نعم
2: هذه سياسة بقى الحكومة اللي عنا هون نعم
1: سبحان الله
2: نعم.
1: طيب ليش بيشعر الشباب والعائلات بضغط أكتر بهيدي الفترة؟
2: هلا لما نحكي على العائلات العائلة يعني إذا بحكي عن نفسي يعني إحنا مثلا 5 أشخاص طيب في عبء عائلي غير ما يكون واحد أعذب عندك مسؤولين عندك العائلة عندك أمور كتير واحد بده يفكر فيها يعني كتعليم كمصاريف الأولاد طبعا الأولاد بهالبلد بتكلف
1: نعم.
2: نعرف نحن قديش بيكلف الولد بشكل عام يعني من هون لحتى يتخرج من المدارس حتى من الجامعة
1: نعم.
2: لحتى يشق طريق ويلاقي عمل ففي ضغط طبعا على العائلات ضغط منه طبيعي يعني للي عم يحصل والله أعلم وين نروح
1: نعم لسيما مثلا اللي حاطين أولادهم ببرايفت سكول مثلا
2: نعم
1: هيدا صحيح. كمان هذا بادجت تاني
2: عندك المصاريف 100% نعم
1: سبحان الله طيب شو هي المشكلات اللي بتشكلها أو بشكلها التضخم للأسر
2: هلأ المشكلات اللي بيسببها التضخم للأسر أول شيء حيصير في ضغط طبعا ضغط نفساني منه سهل حقيقة تطلعي طيب أنا كنت عم جيب هالغرض أو هالشيء بهالمبلغ هيدا بسبب التضخم المصاريف كلها عم تطلع ما الحل هون الواحد بيصير بده يحدد يا أما إذا كان في لنقول عنده دين يا أما بده يتخلص من هالدين بطريقة معينة يعني
1: نعم.
2: بدي have to manage your debt هون بقى بتصير أنه الكاش عم بيقل لما بتصير تضخم يعني عم الكاش عم بيقل بالجيبة واللي كنا عم بيتصمد معناتها في عنا دين كيف بدنا نخلص من هالدين بدك تلاقي طريقة حتى الدين فيك توفري فيه يعني قد يكون انت عندك دين معين مع مؤسسة معينة قد هالدين يتحول لمؤسسة تانية بشيء أقل
1: نعم.
2: يعني هذا كله موجود عنا بالبلد هون فيك كمان بدك تشتغلي وتفتشي وتعملي لحتى توفري
1: نعم.
2: مصروف صحيح. الدين نعم.
1: نعم. طيب هل برأيك انه بيأثر التضخم على عادات الأكل والتغذية؟
2: بيأثر بشكل إنه يعني قد يكون الواحد هلأ بترجع على حسب الشخص إذا عم نحكي على صعيد شخصي قد يكون في عندك شخص بيحب يجيب هنوع هالأكل أو نوع هالفاكهة من هالمحل هيدا للي أسعاره كانت مقبولة قبل التضخم
1: نعم بالنسبة
2: معود على النوعية تاعتها والكواليتي فحتأثر إنه حيضطر يشتري محل تاني قد يكون الكواليتي أقل ولكن بسعر هو فيه يقدر عليه
1: نعم. لسيما إنه في بيقدر الشخص يتحول مثلاً إنه يراقب الأشياء لما بتصير مثلاً بعض السوبر ماركت بتحط أشياء بنص السعر
2: نعم
1: وفي يلحق الشخص يمكن هالأمور
2: 100% نعم بتلاقي بتفرق حقيقة بتفرق اللي بقوله في سيلز وفي ديسكاونت نعم
1: صح. أنا برأيي يمكن بتفرق كتير
2: نعم
1: للشخص اللي بيراقب واللي بالفعل بده هو يعمل ويخطط لقدام ويكون قادر يمشي ويدله مكفى باللي هو عليه
2: نعم يعني بدك صبر والوقت
1: نعم صحيح أكيد نعم حش فادي هل بتظن أنت في بعض الناس بيكون عندهم مفاهيم خاطئة حول التضخم المالي؟
2: نعم قد يكون هلأ بنرجع للتعريف هو التضخم هو الارتفاع المستمر في الأسعار ما قلت أنه عم تزداد الأسعار مع مرور الوقت فهون شو بيصير في عندك أنت بتخف القوة الشرائية اللي عندك لأنه بطل في عندك الكاش كافي يعني مثلا إذا أنت مثلا معك 100 دولار كنت تشتري فيه مثلا أي شيء معين بعدين مع التضخم بطل عم يكفي
1: نعم.
2: هذا هو التضخم
1: نعم
2: هلا نعم هذا التضخم معناته أنه صار فيه أسعار اللي معي الكاش منه إناف ليغطي المصاريف أو السلعة اللي كنت أنا عم بشتريها دائما،
1: تكاليفه اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، هو حسب شو بيعتمد على أي أساس.
2: عشان هيك الدولة بتعتمد على شيء اسمه inflation deflation بسموه، الانكماش أو التضخم، لحتى يضلوا معدل معهم. يعني ما فيك تخلي كمان إن تقول لي ما في تضخم بالمرة، لأنه بصير في كتير كاش بالبلد، بصير في معك كتير كاش، وبصير بعدين بتأثر على القوة الشرائية بين العرض والطلب. عشان هيك الحكومة البوليسي على طول بيحاول يعدلوا بيناتهم دائما.
1: نعم. طيب برأيك أخ فادي، عشو بده يركزوا الناس بشكل واقعي في ظل ارتفاع الأسعار؟
2: أنا برأيي أنه هو الأغلب اللي دائما بينحكى بين الناس وبنسمعه، أنه تقدر تسيطر الديون على الديون تاعيتك، هيدي مهمة جدا. لأنه هون للأسف لنقول إذا عندك بيت وما قادرة بقى تدفع دفعاته بسبب التضخم المالي، ما عم بيضل معك، يعني عم تشتري الأكل الأشياء الأساسية، ما عم بيضل معك كافي حتى تغطي دفعة البيت اللي هي ملتزمة فيها. هون البنك للأسف بيعطيك إنذارات، بعدين البنك في بيع البيت، وإذا بيعه بخسارة ما بتعرف كيف النتيجة حتكون. هون بيكون واحد يعني خسر كل شيء تعب فيه. فأهم شيء تقدر تسيطر على ديونك. لو بدك تشيل أشياء كتيرة، يعني ما ضروري واحد يركب السيارة اللكجري كار، ما ضروري بتبيعها دوري. يعني بدك تقدر إنه يمشي حالك، تقطع وقت التضخم، هالوقت تقدر تقطعه بأمان.
1: نعم، لا سيما أنا يعني بسمع إنه الشخص إنه كل ما دفع مثلا إذا عنده مورجيج، كل ما دفع أكتر كل ما هو كان مستفيد أكتر. إنه
2: نعم هكذا.
1: نعم، شو هي التغيرات الصغيرة اللي بيقدر أو يمكن للأسر إنه يقوموا فيها لحتى لتخفيف الضغط عندهم؟
2: هلا عندك حالتين، يعني الخيارات هي يا أما الواحد بده يفكر، يعني واحد بده يلاقي another source of income لحتى يقدر يغطي العجز بسبب التضخم المالي. يا أما مثل ما قلنا أنه بده يشوف شو عنده هالمصاريف وكيف يقدر يحد منها أو يقلص منها لحتى يقدر ما يوقع بالمطب تعول التضخم. لأنه إذا علق فيه، يعني كأنه حقيقة أشبه لما كل واحد عم يسبح بالبحر وإجا التيار وعلق فيه، هيدي مشكلة بدك حاول تطلع منه بهدوء.
1: صحيح، بارك الله فيك.
2: عفيك أمين.
1: نعم، بارك الله فيك أخ فادي. طيب برأيك أنت، هل هو ارتفاع الرواتب بحل مشكلة التضخم؟ بما أنه يعني هلأ كل شيء عم يزيد إلا الرواتب، إذا الرواتب حلت مشكلتها، فهل هي بتحل مشكلة بالنسبة للتضخم المالي؟
2: هلأ المشكلة بالرواتب هي حتحل بس لفترة قصيرة، منا على اللونج تيرم، على المدى الطويل. لأنه ما تنسي بديك عم ينحط ساعتها ضغط على المصالح اللي عندهم مصالح. يعني إذا أنا عندي بزنس مصلحة، بدي اضطر طلع أجرة العامل اللي عندي، معنات أنا بدي طلع كمان أسعاري بنفس الوقت. لوقت قصير قد تحل بعض الأمور، ولكن على المدى الطويل هي منا بوليسي أساسية. بعدين قد يصير في عندك ناس unemployed. يعني إذا هن الحكومة قالوا المسؤولين عن الموظفين إنه حنرفع ساعة الموظف، صاحب العمل قد يقول أنا ما فيني، قد يسرح الموظف، يعني حتطلع unemployment rate، هيدي مسميها يعني اللي عاطين على العمل، حتطلع.
1: نعم.
2: حتأثر، يعني فيها عوامل منع على المدى الطويل.

0: التضخم وغير التضخم الانكماش يكونوا مع يعني في تعديل، بيطلع تضخم شوي برجع بينزل لحتى ضل القوة الشرائية والمال الموجود يعني في سيطر عليه. نعم نعم
1: نعم. طيب كمان مين هو أكتر شيء بيتضرر من التضخم المالي؟ هل هو المستهلك أم التاجر وليش؟
0: المستهلك أم التاجر؟ اثنيناتهم
1: عالاثنين سوا؟
0: نعم، لأن المستهلك الأسعار تاعيته طلعت، يعني القوة الشرائية عنده كان يشتريها بهالمبلغ أم طلعت. هلأ التاجر طبعا التاجر صارت يعني غلت عنده المواد الأولية غلت
1: نعم
0: بشكل عام، بيضطر يرفع أسعاره بنفس الوقت.
1: نعم
0: بنفس الوقت المستهلك ممكن ما يقدر يشتري هالسلعة هايدي، بيضطر ساعتها أنه ينزل يعمل سيرز اللي عنه من قبل.
1: نعم.
0: يعني كله معلق بعضه.
1: يعني هي حسب أنا يمكن بتأثر أكثر على المستهلك، لأنه التاجر هو عم كل ما ارتفع التضخم المالي عم يرفع الأسعار.
0: نعم.
1: ولكن المستهلك هو
0: الأكثر. صحيح صحيح.
1: نعم نعم سبحان الله. طب هل برأيك كمان بيأثر التضخم المالي على مستوى المعيشة ككل؟
0: أكيد أكيد، لأنه مثل ما قلنا للي عنده ديون بده يضطر يغير معيشته اليومية. نعم نعم في بده يضطر يغير بعد كتير نور حقيقة.
1: نعم. طيب أخ فادي، سؤالنا الأخير لألك، شو هي الرسالة اللي بتود حضرتك توجهها للمستمعين اللي هن بيشعروا بالإرهاق من الغلاء؟
0: هلا مثل ما ذكرنا بالأول الحلقة وخلالها، هلا في عندك هي عدة عوامل، أن الديون واحدة منهم، في عندك الاستثمار.
1: نعم.
0: يعني إذا في أنا عندي دين وما قادر أتخلص منه هالدين، عندي بيتي أنا ساكن فيه وعليه ديون، طب أنا وين بدي أروح؟ يعني بعرف الدين حيبقى، معناته بجرب أن أستثمر في كتير. نعم. أنواع من الاستثمار فيك تفوتي فيهن، إن كان بالعقار بالذهب أو ما غيره، هيدا بيساعد. يعني بصير هذا الاستثمار اللي حاطي فيه انت عم بيطلع قيمته، بنفس الوقت في عندك الخيار انه لما تطلع قيمته بنسميه الكابيتال جين، فيك تبيعي مثلا وتغطي العجز تعول الدين. يعني الاستثمار بيساعد ليغطي الديون. نعم. اذا واحد ما قدر يظهر من يعني يتخلص من الدين اللي عنده.
1: نعم.
0: لاسباب معينه، لك عقد ماضي او لعده اسباب. وهي مثل ما قلنا بالسابق انه كمان الواحد يبلش بقى يحط الميزانيه، يعني التضخم اللي ما بيعمل ميزانية مطلوبة يصير يعملها
1: بده يعني.
0: نعم.
1: حلا
0: خلص. نعم.
1: على أي أسرة كان دخله عالي ولا خفيف يعني من الدخل الواطي، المطلوب. نعم. كلهم يعملوا ميزانية.
0: مطلوب نحن كمان أن نعود أولادنا كمان على هالطريقة. هلا يعني بدنا نشرح لهم أنه هيدي مهمة بحياتك اليومية.
1: نعم.
0: وين مصروفك، وين صرت، شو التخطيط تبعك، هذا. نعم. كله بيأثر. نعم.
1: لا سيما الشباب.
0: نعم الشباب
1: يعني مهم كتير، خصوصا اللي عنده هدف لقدام، انه مثلا بده يشتري بيت، بده يشتري سيارة.
0: نعم.
1: بده.
0: نعم.
1: يصمد، بده يتزوج، بده يسافر، هيدا كله يعني كمان هيدا التضخم بيأثر عليه، فعلى انه هو يتعلم هالأمور ويتابعها.
0: لأنه إذا ما عمل هيك شو حيصير معه بالنهاية؟ حيصير فوت بديون. بيقول لك أنا هلأ بدي أتجوز، ما معي مصاري، بدي روح أتدين. كان من البنك أو من مصادر أخرى، يعني عم يصير عم يغرق بالدين بعده أول حياته. فلا، أنت بتكون معك، فيك تفوت بالدين طبعا، ما بنحكي لأنه نعم، ولكن أنت كون من الأساس جاهز معك شيء أنت لتبلش فيه.
1: نعم.
0: نعم
1: نعم صحيح. طيب حش فادي، هل عندك كلمة أخيرة للمستمعين أو نصيحة أو بتحب تزيد على الكلام اللي حكيت فيه؟
0: نعم. بمختصر لحتى نختصرها للمستمعين حتى يفهموا ما معنى التضخم، فحنختصرها بشكل بسيط جدا.
1: نعم.
0: لحتى نحن شو حكينا بهالنص ساعة اللي مرقت. أول شيء إذا أنت عندك المال، ما تترك هالمال تبعك موجود بالبنك، لأنه المال بيبقى أنت حطيت 100,000 لنقول، يمكن كبرنا الرقم، حطيت المبلغ المعين، هيدا ما حيطلع، حيضله هو ذاته، يعني بعد فترة حيضله هال100,000 بغض النظر يدفعوا لك البنك شيء تعويض بيسموه الفائدة. ولكن المال هو منه استثمار، تخلي البنك المال محطوط بالبنك، هيدي الشغلة الأولى.
1: نعم.
0: الشغلة الثانية اللي هي الاستثمار اللي حكينا، هلا في عدة أنواع عنا بهالبلد، الأكثر شيء بالعقارات.
1: نعم.
0: لأن اللي بشوفه من خبرتي بالتعامل مع الزبائن بيشتغلوا بالعقار أكثر.

0: أكثر. هلا من الفترات القصيرة اللي مرقت كم سنة في البعض صار يشتغل بالذهب.
1: نعم.
0: لقوا أنه استثمار جيد.
1: نعم هيدا اللي بدي أسألك إياه. كانت أنه حتى قبل حاج فادي أنه عم تقول إذا كانوا حاطين هيدا المال بالبنك حتى لو كانوا حاطينه يعني بالبيت نفس الشيء المال. نعم. عم يضل هو زيته.
0: نعم.
1: لا عم يكتر يمكن عم يقل مش عم يكتر. طيب هيدا هو اللي هلأ الناس كلها عم تتجه لقله مع أنه يعني الذهب مع أنه كتير غلي بهالأيام.
0: نعم.
1: فهذا اللي عم شوفه أنا الناس كتير عم تتجه أنه لشراء الذهب والأنصات. نعم. وهالأمور.
0: نعم.
1: كلها.
0: نعم. صحيح صحيح. هذا اللي بيلحق للسياسات شعبية بالسياسة العالمية.
1: نعم.
0: والشغلة التالتة أنه تنوع المصادر الدخل تعولك. يعني جرب نوع فيه ما يكون مركز أنت على الشغلة دائما. يعني هلا في البعض بيقول لك انا عندي هيدا مثلا بشتغل انا فول تايم من الاثنين للخميس وعندي شيء بسموه سايد جوب. هيدا كمان بيساعد. يعني هيدا الدخل الزائد هو قد انت يستعمل ليحد التضخم تبعك المؤثر عليك انت بحياتك اليوميه. والوظيفه الثابته بعدها هي مثل ما هي.
1: نعم.
0: وبعدين الشغله فيك تطور نفسك. يعني شو فيك تعمل؟ فيك انت مثلا تقول أنا موظف بهالشركة أنا منصبي شيء معين بدي أحاول أطلع لفوق حتى أزيد معاشي. هيدا بسمي التطوير فيك عن طريق دراسة عن طريق خبرة. هيدا كمان بيساعد.
1: نعم. يعني كل ما الشخص بيكون عنده شهادات أكتر كل ما مدخله. نعم. صار أكتر.
0: هو نعم هيك بالغالب. يعني شهادات ومع الخبرة بنفس الوقت.
1: نعم.
0: وطبعا الآخر واحدة اللي حكينا فيها هي الديون. لك تحاول تتجنب الديون قد ما فيك بهالفترة هيدا.
1: نعم نعم. بيعمل كنترول عليها.
0: نعم نعم صحيح.
1: يعني برأيك إذا كان الشخص معه مبلغ من المال بدل ما يحطه مثلا على جنب بيقدر يستفيد منه مثلا بشراء أرض أو بشراء مثلا ذهب مثل ما هلأ عم يعمله.
0: نعم.
1: لأنه هال ما حيقله مثلا الذهب ما حيقل حيدله كامش على سعره. وبالعكس هلأ بهالأيام عم يغلى الذهب كتير.
0: نعم. هلأ أنا مني خبير اقتصادي ولكن اللي عم نشوفه شو عم بيصير.
1: نعم.
0: والأكثر يعني منعرف من أصحابنا من الزبائن اللي عنا كيف عم بيشتغلوا بالطريقة. هذا اللي عم يعملوها هلأ حاليا. بس كمان كله ما في شيء يعني 100% أو ثابت أو ستابل. يعني كل شيء طالع نازل.
1: نعم. حتى يعني صاروا عم يحكوا هلأ الفضة ما كان حدا يجيب.
0: نعم.
1: سيرته بالمرة
0: هلأ.
1: كتير عم يحكوا هلأ حتى
0: الأمور.
1: بالفضة. نعم.
0: نعم نعم نعم.
1: يعني عم نشوفها على التي في وعم نشوفها على الأخبار كتير عم يذكروها. وصارت الناس يعني حقيقة حتى بيتصلوا بس ليسألوا إنه قديش الدولار اليوم
0: لأنه عم بيتغير بشيء منه طبيعي. يعني سبحان الله. نعم نعم. عشان هيك المال إذا حطيتيه أنت بالبنك بس قارنيه مع الدولار اللي هي بيسألوا قديش الدولار الأمريكاني عادة تعرفي إنه المال تعولك ما عم ينزل قيمته. بس إذا بتقارني.
1: نعم.
0: بس بالكرنسي شو عم بيصير.
1: نعم.
0: عشان هيك المال بالبنك ما منه جود استثمار. مين عدد يعني المستثمرين عادة ما بيكون معهم كاش. بتعجبي أنت بتقولي عندهم عمارات وبنيات وهني مديونين للبنك بيلحقوا شيء اسمه إكويتي. يعني هي قيمة الاستثمار تعول إن كان ذهب أو إن كانت شقة أو بيت بيلحقوا.
1: نعم.
0: شيء قيمته.
1: نعم. نعم. يعني برأيك هل أنت بتظن أنه الناس صارت هلأ أوعى من قبل لهالأمور كلها؟
0: نعم. بوجود هالأي آي وهالسوشيال ميديا كل شيء تغير.
1: نعم.
0: يعني صار في عندك وفي كتير جود تولز. يعني الشباب مطلوب يستعملوها ما يظلوا مركزين على بس الانترتينمنت. السوشيال ميديا والأي آي في كتير أشي فيك تستفيدي منها كمعلومات. ما أدري كمان الأي آي يعني إذا مثلا بدك تعرف شيء عن الضرائب فيك تفوتي مثلا على الويب سايت أو على التاكسيشن أوفيس وتتعلمي أشياء كتير. وفي كتير تورز ومساعدات وفيديو يعني كله موجود.
1: نعم بيستفادوا منها.
0: نعم. نعم.
1: وبشكل صارت كتير هينة بهالأيام.
0: صحيح.
1: يقدروا يوصلوا لها هن قاعدين ببيتهم.
0: حتى البعض أنا سبحان الله بيجي لعندي لأعمل له كان زبون بيكون هو اوريدي جايب الأجوبة عند الاي اي كأنه عم يعمل لي التست صارت.
1: نعم.
0: بيسألني أسئلة بيطلع الاي اي قال لي هيك
1: مثل بيقولوا عامل الهومور.
0: يعني صارت ايه هو صح ولا لا.
1: نعم نعم سبحان الله. أخ فادي بشكرك كتير على وجودك معنا اليوم على الأجوبة اللي عطيتنا إياها. كمان بتمنى تكون أجوبتك والأشياء اللي عطيتنا إياها وحكيتنا فيها استفادوا منها المستمعين ويمشوا عليها إن شاء الله تعالى لا سيما الشباب
0: إن شاء الله. الله، بارك الله فيك أخت جهاد. إن شاء الله بنعمل حلقات أخرى عن المحاسبة بشكل، يمكن أنا هون خبرتي أكثر إن شاء نعم. الله في المستقبل القريب. بارك الله بكم.
1: آمين وإياكم. شكرا كثير.
0: شكرا.
2: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج Making Ends Meet، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات والأفكار والخطوات التي قدمناها لكم. وإن كان لديكم أي استفسار حول هذه المواضيع يسعدنا تواصلكم معنا. ابقوا معنا على تواصل، وتذكروا أن الخطوات الصغيرة ممكن أن تصنع فرقاً كبيراً في إدارة تكاليف المعيشة. شكراً لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الريش وآل سعدية في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج محمد علي الريش رحمه الله، والده الحاج علي الريش رحمه الله، أولاده علي، حسام، سمير، علام، فادي وهيثم الريش، أشقاؤه الحاج إبراهيم، الحاج عمر، الحاج محمود، أبو حافظ، عدنان، نور الدين، جمال، والمرحومان بإذن الله الحاج حسن وحافظ الريش، صهره لابنته الحاج أحمد أسعد، أصهرته لشقيقاته المرحومان بإذن الله الحاج محمد سكاف والحاج أحمد البهنساوي والحاج حسن الريش. تقبل التعازي للرجال والنساء من الساعة 5 ولغاية 9 مساء في منزل الفقيد على العنوان 69 آدم ستريت جيلفورد. كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الاثنين 15/6/2026 في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street جيلفورد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

جاءنا من قنصلية لبنان العامة في سيدني البيان التالي: تعلن قنصلية لبنان العامة في سيدني عن إقفال مكاتبها يوم الثلاثاء 16/6/2026، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية. The offices of the Consulate General of Lebanon in Sydney will be closed on Tuesday, the 16th of June 2026, on the occasion of the new Hijriyi. That was a community announcement from the Consulate General of Lebanon. Yeah.

قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق. أنثروبيك، عملاق ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الذي تحدى البنتاغون. تعد شركة أنثروبيك من أبرز الشركات الناشئة في مجال ما يعرف بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، حيث برزت بفعل تطويرها عائلة نماذج كلاود، إلى جانب تبنيها نهجاً يعرف بالذكاء الاصطناعي الدستوري لضبط سلوك النماذج وضمان توافقها مع القيم الإنسانية بحسب كاتب المقال. هذا وتأسست الشركة عام 2021 على يد باحثين سابقين في OpenAI في إطار سعي لتأسيس نموذج يوازن بين التقدم التقني والاعتبارات الأخلاقية. واعتمدت الشركة هيكل شركة المنفعة العامة، مركزة على مفهوم أطلق عليه سلامة الذكاء الاصطناعي لمنع استخدامات ضارة محتملة. وسياسيا دخلت أنثروبيك في خلاف حاد مع وزارة الحرب الأمريكية بعد رفضها استخدام تقنياتها في التطبيقات العسكرية غير المقيدة، خصوصا ما يتعلق بتطوير أسلحة ذاتية التشغيل أو المراقبة الجماعية. ورغم وجود عقد أولي بين الطرفين، تزايد التوتر حتى قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء التعاون وإدراج الشركة على القائمة السوداء. وردا على ذلك لجأت الشركة إلى القضاء، معتبرة أن القرار ذو طابع انتقامي وينتهك ما يعرف بحرية التعبير. وفي غضون ذلك ظهرت مؤشرات تهدئة، خاصة بعد اجتماع جمع الرئيس التنفيذي مع مسؤولين في البيت الأبيض لبحث سبل التعاون في مجال الأمن السبراني. كما أثارت قدرات ميثوس مخاوف دولية، خاصة في القطاع المالي، ما دفع الجهات التنظيمية لتقييم مخاطرها، بينما حافظت الشركة على نهج حذر أثار جدلاً حول إتاحة تقنياتها. وهكذا تجد أنثروبيك نفسها في قلب تقاطع معقد بين التكنولوجيا والسياسة، حيث يعيد تطور ما يعرف بالذكاء الاصطناعي تشكيل موازين القوة، ويضع أسئلة جديدة حول حدود استخدامه ومسؤوليات مطوريه في المستقبل. قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. ما زلنا في سلسلة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع الإمام يحيى بن شرف النووي، وهذا الكتاب يعرف بالأربعين النووية. جمع فيه أحاديث تدخل في العقيدة وفروع الأحكام والأخلاق، انتقى أحاديث من شتى الفروع وجمعها في هذا الكتاب. ويوجد غيره من العلماء من جمع الأربعين في أمور أخرى، وكل ذلك طلباً للأجر من الله عز وجل، وليدخل تحت الأحاديث الواردة، وإن كان في إسنادها ضعف كالأحاديث التي فيها من حفظ على أمة أربعين حديثاً بعثه الله في زمرة العلماء وخير من أبواب الجنة شاء ونحو ذلك. والعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال شيء اتفق عليه العلماء بأن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال، وهذا الحديث فيه حث على حفظ أربعين حديثاً وفهم معناها، فلا بأس بالعمل به. فلو حفظ الإنسان هذه الأحاديث وفهمها نال خيراً عظيماً. وصلنا إلى الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه، هذا مات سنة 23 مطعوناً في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور، والمراد به الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر وعن النجاسة في البدن والثوب والمكان. يعني الطهور يشمل كل هذا، يعني التطهر من الأدناس، التطهر من الأدناس الحسية والمعنوية. فالمراد به طهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجاسة في البدن والثوب والمكان. قال: الطهور شطر الإيمان. شطر الإيمان، شطر معناه نصف، وأحياناً يعبر بلفظ الشطر ولا يراد به النصف تماماً، إنما يراد جزء منه. فالطهور شطر الإيمان، قيل معناه إن الأجر فيه ينتهي إلى نصف أجر الإيمان. وقال بعضهم: المراد بالإيمان هنا الصلاة، وهو كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى إيمانكم؟ صلاتكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. فيكون المراد أن الطهور شطر الإيمان، يعني شطر الصلاة، يعني أمر مهم جدا، أمر مهم جدا جدا جدا، لأن الصلاة
يتوقف صحتها على صحة الطهارة. إذا إنسان صلى بلا وضوء صلاته فاسدة. فالطهور له حيز كبير معناه، جزء مهم جدا. فيكون معنى الطهور شطر الإيمان، يعني جزء مهم جدا في الدين. قال والحمد لله، يعني ثواب التلفظ بها مع استحضار معناها تملأ الميزان، يعني كفة الحسنات يوم القيامة. الحمد لله يعني ثواب التلفظ بها مع استحضار معناها، ومعنى الحمد لله الثناء باللسان على الجميل الاختياري، يعني ما أنعم الله به علينا من غير وجوب عليه سبحانه. كل النعم التي أنعم الله بها علينا لا يجب على الله أن يعطينا أي نعمة من هذه النعم، فكل نعمة منه فضل. فعندما تقول الحمد لله تثني على الله على النعم التي أنعم بها عليك من غير أن يكون ذلك واجبا عليه. فالتلفظ بالحمد لله مع استحضار المعنى ثوابه يملأ الميزان، يعني كفة الحسنات يوم القيامة، يعني شيء ثقيل في الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. يعني لو قدر ثواب سبحان الله والحمد لله، لو قدر ثواب ما يناله الإنسان على التلفظ بهذا اللفظ سبحان الله والحمد لله، لو قدر جسما يعني شيئا حجما لملأ ما بين السماوات والأرض. قديش الثواب عظيم. والله تبارك وتعالى من أسمائه الشكور، ومعنى الشكور يعني يعطي الثواب العظيم على العمل القليل. يعني وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، يعني ذات نور، وقيل تهدي كالنور، وقيل سبب لاستنارة القلب. والأقرب أن صاحبها يعني الذي يحافظ على الصلوات تكون الصلاة له نورا وبرهانا يوم القيامة ونجاة كما ورد في الحديث. الصلاة نور وبرهان، أما تارك الصلاة لا نور له ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، هكذا ورد عند ابن حبان. وأنه يكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رؤوس الكفر، وما ذلك إلا لعظم ذنبه عند الله عز وجل. يعني هو قريب من الكفر، تارك الصلاة قريب من الكفر، خبيث ملعون تارك الصلاة، تارك الصلاة خبيث ملعون قريب من الكفر، ويخشى عليه سوء الخاتمة، يخشى أن ينتهي به الأمر إلى أن يموت على غير الإيمان بسبب ترك الصلاة. ترك الصلاة ليس أمرا سهلا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نور له ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وأنه يكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف لعظم ذنبه. ورد في الحديث أيضا بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، معناه قريب من الكفر، يعني شبهه النبي بالكافر الذي لا يؤمن بالله لعظم ذنبه. يعني هذا التشبيه إذا شبه النبي مرتكب معصية بالكافر، هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه المعصية كبيرة فاحشة. قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وفي رواية العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. ما معنى فقد كفر؟ يعني معناه صار قريبا من الكفر، يعني ذنبه كبير.
هذا من باب يعني لا يحمل على ظاهره كما يحصل من البعض إذا سمعوا بتارك الصلاة يقولون له، وهذا موجود على الإنترنت وفي كتب يطبعها أولئك يقولون من ترك الصلاة كافر وامرأته لا تحل له ونحو ذلك، ولو كان تركها كسنا هو لا يكون كافرا ولكن وقع في ذنب كبير، هذا خبيث يخشى عليه سوء الخاتمة، لا نور له ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. هل الذي يشهد زورا يكون أشرك بالله حقيقة؟ لا. طيب إذا قال النبي عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ماذا يراد به؟ ذنبه كبير، يعني قريب من الكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا اقتتل المسلمان على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار، إذا اقتتل المسلمان على الدنيا، ولكن هما مسلمان، هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني معناه الله سمى الطائفتين مؤمنين مع كون هذا المؤمن يقاتل هذا المؤمن. طب ما معنى الحديث وقتاله كفر؟ معناه قريب من الكفر، معناه ذنبه كبير، معناه ذنبه كبير قريب من الكفر. لذلك ترك الصلاة لا ينبغي أن يؤخذ بالتساهل. ورد في الحديث أيضا بأن من ضيع صلاة بلا عذر، صلاة مفروضة ضيعها بلا عذر، كأنما وتر أهله وماله. تعرف شو يعني وتر أهله وماله؟ يعني فقد أهله وماله، يعني معناه لو إنسان شفته لو بلحظة هيك فقد كل ماله، كل ما عنده من مال راح، وكل ما عنده من أهل راح وأولاد فقدهم، هذا أخف من أن يضيع صلاة بلا عذر. يعني تضيع الصلاة بلا عذر أشد من أن يوتر أهله وماله. هذا الشخص يفقد أهله وماله، من أمر هين؟ أمر ترك الصلاة مفتاح الشر، يعني من ترك الصلاة فتحت له أبواب الشر. واحد شكي للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ويسرق، كان يصلي ويسرق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاته تنهاه. قال له: صلاته تنهاه. بعد فترة توقف عن السرقة، تاب إلى الله بالمواظبة على الصلاة. والصدقة يعني الزكاة برهان، يعني دليل على صحة إيمان مؤديها، لأنه بسبب الإيمان الذي عنده يسارع إلى بذل الزكاة، يسارع إلى دفع الزكاة. والصبر يعني بأنواعه ضياء، يعني نور قوي تنكشف به ظلمات الكربات ويضيء لصاحبه ليستمر على طريق النجاة. شيخنا رحمات الله عليه عرفه بأنه حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه، هذا تعريف الصبر، هذا تعريف الصبر، إنك أنت تتحمل ترك لذيذ أو تصبر على فقد شيء يعز عليك، هذا صبر. بدك تقهر نفسك، قهر النفس، بدك تقهر نفسك وتحملها
على مفارقة ما هو لذيذ وتحمل ما يصيبك، والصبر بجميع أنواعه ضياء للقلوب. الصبر ثلاثة أنواع: الصبر على أداء الواجبات، الصبر عما حرم الله، والصبر على ما ابتلاك الله به. الصبر على أداء الواجبات هذا الأمر الأول، الثاني أشد لو الصبر عما حرم الله، هذا صعب على النفس. والصبر على ما ابتلاك الله به، يعني إن نزلت بك مصيبة عليك أن تصبر وتحتسب أجرك عند الله تبارك وتعالى. والقرآن حجة لك، يعني إن عملت بمقتضاه أو عليك إن خالفته. كل الناس يغدو، يعني كل إنسان يصبح ساعياً في تحصيل أغراضه ونيل مقاصده. كل الناس يغدو، يعني يغدو في الصباح، في الصباح بيطلع من بيته يذهب إلى حاجته إلى مقصده، هذا ما يذهب إليه. فبائع نفسه، فيبيع نفسه، يعني هلا حنقول شمعت يبيع نفسه، فمعتقها أو موبقها، يعني مهلكها. معناه قسم من الناس يشتري نفسه، يعني يسعى في فكاك رقبته، يعني من النار، من أسر الهوى وحبائل الشيطان، فيكون أعتقها من العذاب. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، يعني هذا الذي أعتق نفسه من العذاب، لأن باع نفسه معناه اشترى فكاك رقبته من النار. هذا الذي سعى به، يسعى في خلاصه، يعني يسعى فيما ينجيه. هذا سعي هؤلاء، يسعون لعمل ما ينجيهم من عذاب الله يوم القيامة. وقسم من الناس يبيع نفسه للشيطان والأهواء والعصيان فيهلكها في ظلمات الردى ونار العذاب. أليس الله تعالى قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ هذا من اشتروا الجنة بأنفسهم، هذا ما باع نفسه، باع نفسه بالمقابل، بمقابل ماذا؟ بمقابل الجنة، يعني اشترى من الله نفسه بجنة عرضها السماوات والأرض، ونعم الغنيمة. وروى أبو نعيم عن محمد بن الحنفية قال: إن الله عز وجل جعل الجنة ثمناً لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. شو ثمن عتق نفسك من النار ودخولك الجنة؟ أنت بدك السلامة والنجاة يوم القيامة، في ثمن، بتبيع نفسك، تبيع نفسك بدك بالمقابل الجنة، فلا تبع نفسك لشيء آخر.

جنته حفت بالمكاره. بدك تشد على نفسك، طريق الجنة صعب، ولكن فكر انت هلا قديش بتعيش في هذه الدنيا؟ 60-70 سنة إذا عشت هالعمر هيدا، بعدين في جنة لا نهاية لها، أو 60-70 سنة إذا إنسان كان على الكفر والعياذ بالله ودخل النار خالدا فيها. 60-70 سنة هلا لا شيء أمام الحياة الأبدية التي لا تنتهي. بيطلع بحاله الإنسان كيف السنين عم بتمر، ال20 سنة و30 سنة ما بحس فيهم. فيا أحبابنا العمر قصير، وهذه الدنيا فرصة الحياة الآخرة، اغتنموا شبابكم قبل هرمكم، اغتنموا صحتكم قبل مرضكم، اغتنموا غناكم قبل فقركم. لأن الإنسان بحال الغنى اللي بيقدر يعمله ما بيقدر يعمله هو فقير، بتحسر بعدين، يا ليتني تصدقت، يا ليتني كذا. والذي يفعله في حياة الشباب ما في يعمله بالهرم، عندما يصل إلى الهرم. وحياتك قبل موتك، لأنه هي الفرصة الآخرة، هي هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا. وفراغك قبل شغلك، عندك وقت ما تكون محتار شو بدي أعمل. اتذكر في مجلس علم بهالوقت، بدي روح على مجلس العلم، مش تكون محتار ضايع ما عارفين حالك شو بدك تعمل. لا سيما الشباب، الشباب مع الغنى يعني مع وفرة المال مع الفراغ من الوقت، هذه من أكثر مفسدات الشباب. قال شيخنا رحمه الله: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ بس يكون الشاب معه مصاري، هو شاب معه مصاري وعنده وقت فراغ، هو في خطر كبير. لذلك تطلع بابنك، يعني أغلب الشباب هنا يمكن أهلهم بيساعدوه، بيعطيه مصروفه، بصير عنده شوارب وبعده بياخد مصروفه من أهله. كتار من الشباب هن أهلهم بيساعدوه، فبياخد الشيء، بيلاقي في عنده مال، بيطلب من أهله بدي $100 $50، بياخدهم بيحطهم بجيبتهم. هو شاب ورايح السبت ما عنده شيء، واحد ما عنده شيء، ماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع؟ بيفسد الولد، هذه من أكثر مفسدات الولد. عمر الشباب، لاحظ حالك أنت لما بتكبر بالعمر، بيجي بيقولوا لك على شيء، بتقول عمي كبرت بالعمر، أنا هلأ بدي فكر كيف بدي روح إحدى درس دين، بدي صلي، بدي كذا. فكرك اختلف عن فكر الشاب. الشاب ما هون تفكيره، الشاب تفكيره بدي روح بدي أعمل وبدي ساوي، ها فكره هناك. فإذا توفر له المال وعنده وقت، هذا مفسدة عظيمة. لذلك الشباب يحتاجون إلى رعاية، إلى احتضان. نسأل الله تعالى أن يحفظ شبابنا، ونسأل الله تعالى أن يهدي من انحرف منهم إلى جادة الصواب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا في تربية أولادنا، وأن يجعلنا ويجعلهم من الصالحين، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل 3 مرات.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: وبلائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي تدلت النجوم عند ولادته على السقوط.

أحلى الأناشيد تستمعون إليها من أحلى إذاعة. ونتمنى لكم الهدوء والسكينة.

سنتابع في الحديث عن الهجرة النبوية الشريفة، حقا تستحق أن نقف عندها، فتحمل الكثير من الدروس والعبر.

من عجائب الهجرة النبوية الشريفة وما حصل فيها. إن الماضي صفحات والتاريخ عبر وعظات، وهجرة الرسول المباركة هي واحدة من تلك العبر والعظات.

لقد جاءت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل لتعلن نهاية عهد الاستبداد وبداية فجر مشرق وعهد مجيد. من يثرب انبثق نور الدعوة المحمدية. أطلت هذه الهجرة النبوية المباركة بكل ما تحمل من عبر وعظات ودروس، فجعلتنا نقف ونتدبر فيما يرويه التاريخ لنا عن الدعوة المحمدية وصاحبها الذي أمره ربه عز وجل أن يبث كلمة لا إله إلا الله وينشر معاني التوحيد ويبطل مظاهر الإشراك ويحارب عادات الكفر والإلحاد.

فمن عجائب الهجرة النبوية لما وصلا فم الغار، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك. فدخلاه وفي الغار ثقوب، فجعل الصديق رضي الله عنه يسد الثقوب بثوبه، وبقي ثقب فسده برجله ليحمي حبيبه، ليحمي قرة عينه محمدا صلى الله عليه وسلم، فلدغته الأفعى برجله فما حركها وما أزاحها، من شدة ألمه بكى رضي الله عنه، فنزلت دمعته وأيقظت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام ومسح له بريقه الطاهر فشفي بإذن الله. وبعد 3 ليال ارتحلا، فمرا على خيمة أم معبد، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عندها شاه، قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فمسح النبي ظهرها وضرعها وسمى ودعا، فحلب في إناء فملأه وسقى من معه، ثم حلب فيه ثانيا وتركه عندها مملوءا، وسافر بعد أن بايعها على الإسلام، واستمرت تلك البركة فيها.

0: قصة سراقة بن مالك ولحاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. بلغ سراقة بن مالك أن سوادا مر بالساحل فركب فرسه منتهزا للفرصة خفية من قومه، يريد برسول الله صلى الله عليه وسلم فتكا أي قتلا، ليحصل على ما جعلت قريش لمن رده أو قتله، وهو غير فاتك به لأن الله حماه وعصمه. فحث في الطلب حتى أدركهما فصرع عن فرسه فأخرج الأزلام فاستسقم بها، فخرج ما يكره ركب وحث في الطلب. فصار أبو بكر يكثر التلفت والمصطفى يقرأ ولا يلتفت، فلما قرب منهما قال: اللهم اكفناه كيف شئت وبما شئت، ودعا عليه فساخت يدا فرسه إلى بطنها في أرض جلد وخر عنها، فناداه بالأمان. ويقال إن المصطفى كتب له كتابا بالأمان. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يكتب له كتابا بالأمان في عظم أو أدم، وأنه وافاه به يوم الفتح فرحب به وأمنه. ووقع لسراقة هذا علم من أعلام النبوة، وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ فلبسهما سراقة أيام عمر.
1: هادينا والصديق معا في الغار ثقوبا قد وجد،
0: أي أسلم بعد ذلك سراقة ولبس سواري كسرى في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

أيضا من عجائب الهجرة الشريفة أنه لما هاجرت أم أيمن الحبشية من مكة إلى المدينة عطشت وليس معها ماء وهي صائمة، فأجهدها العطش، فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض فأخذته شربت منه حتى رويت، فكانت تقول: ولقد كنت بعد ذلك أصوم في اليوم الحار ثم أطوف في الشمس كي أعطش فما عطشت بعد.

وروى مسلم في الصحيح باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر أن الطفيل بن عمرو الدوسي هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، رآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم وليديه فاغفر.

قوله فج توو المدينة أي كره المقام بها لضجر ونوع من سقم. قال الجوهري وغيره اجتويت البلد إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعمة.

والمشاقص هو سهم فيه نصل عريض، أما البراجم فهي مفاصل الأصابع. وقوله فشخبت يداه أي سال دم يديه.

أما أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة.

ما أحوجنا في ذكرى الهجرة النبوية المباركة أن نقتدي برسولنا الكريم، أن نوحد صفوفنا ونضاعف جهودنا ونجمع كلمتنا لمواجهة المخاطر والتحديات. ما أحوجنا أن نسعى نحو الخير وأن نكون متعاونين في وجه من يريد الشر والفتنة. اللهم أعد علينا هذه الذكرى بالأمن والأمان يا رب العالمين.

0: قال بعض العلماء: محاربة النفس شفاؤها.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

آت القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا،

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
4: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفين سبونسر.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعث الله الأنبياء رحمة للعباد، إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة. ففي بعثة الأنبياء رحمة للعباد، وآخر الأنبياء

أنبيائي محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه الله تعالى فقام بتجديد الدعوة إلى الإسلام بعد أن انقطع فيما بين الناس في الأرض. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس أول نبي جاء بالإسلام، بل هو آخر الأنبياء، وكل الأنبياء جاءوا بالإسلام، إنما قام بتجديد الدعوة إلى الإسلام. قام بتجديد الدعوة يعني بعد أن انقطع في الأرض فيما بين الناس. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتم 40 سنة وبعث، نبئ، كان هو المسلم الوحيد على وجه الأرض بين البشر، فقام بتجديد الدعوة إلى الإسلام. فالإسلام كان موجودا حتى قبل البشر، كان موجودا في الملائكة، الملائكة مسلمون. فمن آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهل الكتاب في زمانه بما كان موجودا في كتاب التوراة الأصلية التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، وفي كتاب الإنجيل الأصلي الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، ذكرهم. وسيدنا عيسى عليه السلام الذي كان آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، بشر بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام، كما أخبرنا الله تعالى في القرآن إخباراً عنه: ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفاً عند الأنبياء باسم أحمد، نبي آخر الزمان. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وقام بدعوة الناس إلى الإسلام، آمن به البعض وكذبه البعض الآخر، آمن به البعض وكذبه البعض الآخر. منهم من كان قرأ في الكتب القديمة عن ظهور آخر نبي آخر الزمان فآمنوا به واتبعوه، ومنهم من عاند. من ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر وعمر يوما، كان يمشي وسطهما، فرأى إنسانا يهوديا قد أشرف على ولد له، وكان الولد أشرف على الموت، ولده يموت وأبوه واقف عند رأسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك بالذي أنزل التوراة، ألا تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ استحلفه بالله الذي أنزل التوراة الأصلية على موسى عليه السلام: ألا تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ فأومأ برأسه: أي لا. الولد ابنه الذي كان أشرف على الموت قال: بلى يا رسول الله، والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا هذا صفتك ومخرجك،
وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. ثم مات فقال عليه الصلاة والسلام: أقيلوا اليهودي عن أخيكم، يعني خذوه وتولوا أنتم أمور الدفن والصلاة عليه إلى ما هنالك من أمور الجنازة. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من آمن، وكفر من كفر، فازدادوا كفرا إلى كفرهم. في مكة المكرمة حيث ولد النبي عليه الصلاة والسلام ونشأ يتيما، وكفله جده عبد المطلب، ثم بعد ذلك بعد وفاة جده عمه أبو طالب. بقي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة إلى أن بلغ من العمر 40 سنة، فبعث، يعني نبئ، نزل عليه الوحي بأنه نبي. وأول ما نزل كما تعلمون أول 5 آيات من سورة العلق. بعث النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ بدعوة الناس إلى الإسلام. دعا زوجته خديجة فأسلمت، دعا ابن عمه أبي طالب، علي بن أبي طالب، فأسلم وكان صغيرا، وهو أول من أسلم من الفتيان. ودعا صاحبه أبا بكر فأسلم، فكان أول من أسلم من الرجال. وبدأ الناس، بدأ يدعو أقاربه عليه الصلاة والسلام، فيدخل منهم من يدخل في الإسلام، إلى أن نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل في مكة ونادى: يا معشر قريش، فاجتمعوا حوله. قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم تصدقوني؟ فقالوا له: بلى، نعم نصدقك، ما عهدنا عليك كذبا. لو أخبرهم أن أحدا يغير عليهم هل يصدقون؟ قالوا: بلى نصدقك. قال: إني رسول الله إليكم حقا. فلما قال هذه الكلمة قام أبو لهب وقال له: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله:

مسد، كذبه، كذب النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا بدأت رحلة الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. صاروا يؤذون الصحابة، هذا يجلد بالصوت، هذا يطعن بالخنجر، هذا يضرب بالرمح، وهذا يرمى على الحجارة المحماة في الصحراء، وهذا الذي يكوى بالنار. والصحابة يصبرون، حتى بلال ابن رباح الحبشي مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قبل ذلك عبدا مملوكا لرجل يقال له أمية، وكان من كفار قريش وزعماء قريش، أحضره لأنه علم أنه أسلم ورماه على الحجارة في الصحراء ووضع على صدره صخرة وصار يجلده ويقول له اذكر هبل. هبل صنم من الأصنام التي كانوا يعظمونها. قال له اذكر هبل، فقال أحد أحد. قال له اذكر هبل، قال أحد أحد. قال له اذكر هبل، قال أحد أحد. فقال له ألا تحفظ غير هذا؟ قال له والله لو كنت أعلم كلمة تغيظكم أكثر منها لكنت قلتها. أحد أحد أحد أحد، ثبت على الإسلام. وعمار بن ياسر الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أبويه بالجنة وقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، تحملوا كثيرا. عمار بن ياسر قتل أبوه أمام عينيه، ثم أحضروا والدته سمية، كان اسمها سمية، وأحضروا رمحا، قالوا له كفر بالله، طلبوا منه أن ينطق بكلمة الكفر وأن يذكر آلهتهم بخير، فكان يرفض، فقتلوا أباه، ثم وضعوا الرمح في أمه وطعنوها فماتت وهو ينظر إلى أمه تموت. فكانت سمية أم عمار أول شهيدة في الإسلام، ماتت دون دينها. صار الصحابة يتعرضون لكثير من الأذى، حتى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءوا، وهذه الرحلة من الأذى اشتدت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة عمه أبي طالب. أما قبل وفاة عمه أبي طالب حاولوا أن يساوموا النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا أن أتباعه يكثرون في مكة، فجاءوا إلى أبي طالب قالوا له قل لابن أخيك إن كان يريد مالا جمعنا له حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد جاها أعطيناه، فلا نمضي بأمر إلا بعد مشورته، وإن كان يريد ملكا جعلناه ملكا علينا. ولكن حاشا أن يكون النبي هدفه مال ولا جاه ولا شهرة ولا سلطان، حاشا. فلما أخبره بعرض قريش قال له النبي عليه الصلاة والسلام والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لا يتخلى عن هذه الدعوة العظيمة حتى يظهره الله أو أهلك دونه، أي أن أموت في سبيل هذه الدعوة، في سبيل نشر هذا الدين العظيم. فكان أبو طالب يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فلما مات اشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة الأولى إلى الحبشة، إلى بلاد الحبشة، بعث نحو 80 رجلا بينهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب،
ذهبوا إلى الحبشة، قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم أحدا ولا يظلم أحد عنده، اسم أصحمة النجاشي، اسمه أصحمة كملك الحبشة أصحمة النجاشي. فبعث نحو 80 رجلا إلى الحبشة، بينهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة، فدخلوا أرض الحبشة. فلما علمت قريش بذلك بعثوا عمرو بن العاص وجماعة من قريش إلى الملك، إلى ملك الحبشة، فدخلوا على الملك فقالوا له إن نفرا من بني عمنا نزلوا بأرضك وهم سفهوا آلهتنا وعملوا كذا وكذا، صاروا يذكرون. قال أين هم؟ قالوا بأرضك. فقال لأعوانه ادعوهم، فأتوا بهم، أتوا بهؤلاء المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة وكانوا نحو 80. فقال جعفر بن أبي طالب أنا خطيبكم اليوم، هو يتكلم باسم الوفد. فلما دخلوا على أصحمة النجاشي وكان ملك الحبشة ألقوا التحية من غير أن يسجدوا للملك، فقال عمرو بن العاص أنظرت لم يسجدوا إليك، لم يسجدوا لك؟ فسألهم لماذا لم تسجدوا لي؟ فقال جعفر إنا لا نسجد إلا لله. فقال عمر إنهم يخالفونك في ابن مريم وأمه. قال فما تقولون في ابن مريم وأمه؟ فقال جعفر هو عبد الله ورسوله، وأمه العذراء البتول التي لم يمسسها بشر ولم يفرضها زوج، يعني لم تكن زانية ولم تتزوج. ثم صار يتلو عليه آيات من سورة مريم، فجعل أصحمة النجاشي يبكي وفاضت عيناه بالدمع، ملك الحبشة. ثم بعد ذلك نزل إلى الأرض وأخذ عودا وقال يا معشر القسيسين والرهبان ما تزيدون على ما قال؟ فقالوا لا شيء. فقال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته فكنت أنا الذي يحمل عليه ويوضئه. دخل في الإسلام وأمر بهدية الكافرين فردت عليهم، ومات أصحمة النجاشي بعد 7 سنوات من إسلامه، عاش ب7 سنوات في الإسلام وما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في زمانه وآمن به وكان ملك الحبشة وعاش 7 سنين في الإسلام ولم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعدما مات عائشة رضي الله عنها تقول كنا لا نزال نتحدث أنه يرى نور عند قبره، في الليل كان يخرج نور من قبره. حسن إسلامه وصار من أولياء الله الصالحين الكاملين مع أنه ما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. قد يكون إنسان هنا أقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب برسول الله من إنسان في المدينة بحسب عمله الصالح. إن الأرض لا تقدس أحدا ولكن يقدس الرجل عمله. فكانت هذه الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلتقي بأناس
في موسم الحج عندما يجتمع الناس من نواح شتى، وكان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان يمر بينهم، كان يمر بين الناس، كلمة الحق لا يخجل منها، كلمة الحق لا يستحى منها، كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويخبرهم أنه رسول الله. ومرة التقى بأعرابي فقال له هل لك في خير؟ قال ما هو؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال وما يشهد لي بذلك؟ قال أترضى بتلك الشجرة؟ وأشار بيدي إلى شجرة في قعر الوادي فدعاها فجاءت تخد الأرض خدا، جذوعها في الأرض تشق الأرض حتى وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستنطقها. قال من أنا يا شجرة؟ قالت محمد رسول الله. قال من أنا يا شجرة؟ قالت محمد رسول الله. قال من أنا يا شجرة؟ قالت محمد رسول الله. ثم أمرها فعادت كما كانت. فقال الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. ثم قال إذن لي يا رسول الله أن أقبل بطنك ورجليك، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له إذن لي أن أعود إلى قومي، فإن آمنوا أتيتك بهم، وإن لم يؤمنوا رجعت إليك. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فرجع إلى قومه فدعاهم فأسلم كثير منهم. كان يلتقي بالناس ويدعوهم للإسلام. فالتقى بأناس من الأوس والخزرج من المدينة، من سكان المدينة كانوا يأتون، وهذه قبيلتان مشهورتان الأوس والخزرج من المدينة، من الأنصار بسمون بعدين، كانوا يأتون إلى موسم الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الإسلام فأسلموا. ثم في العام الذي بعده كثروا، صاروا نحو 70، فبايعهم بيعة العقبة الأولى، وأرسل معهم مصعب بن عمير إلى المدينة يعلمهم القرآن ويعلمهم الدين. فذهب معهم مصعب بن عمير، وبهذا صار يزداد أتباع المسلمين في المدينة ويقوون حتى صاروا الأكثر هناك وأصحاب السلطة. فلما علمت قريش بقوة المسلمين وكيف أنه يزداد نفوذهم يوما بعد يوم، اجتمعوا في دار الندوة، دار المؤتمرات، فقالوا ماذا نفعل؟ فقام أحدهم وقال ننفيه. قالوا إن نفيناه يعني خارج مكة، أليس ترون حسن كلامه والناس كيف يتبعونه ويصغون إليه؟ لتبعه أناس من القبائل ولأتاكم بما لا قبل لكم به، يعني ما لا طاقة لكم به. قالوا إذن نقتله. فقالوا إن قتلناه يقوم علينا بنو هاشم. بنو هاشم كانوا أفضل فرع بقريش وكانوا أصحاب سلطة. قالوا إن قتلناه يقوم علينا بنو هاشم، ماذا نفعل إذن؟ عند ذلك قام أبو جهل الذي كان من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، قال نجمع من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا وسيطا فيقفون على بابه، فلما يخرج يضربونه ضربة رجل واحد بالسيف فيتفرق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو هاشم على حرب الكل فيرضون بالدية. فكرة شيطانية، فرضوا بذلك واتفقوا على هذا. ولكن الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية حمى نبيه صلى الله عليه وسلم، أطلع نبيه على مكر القوم. قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، معناه الله يجازيهم على مكرهم. ويمكرون يعني حيلة وخبث وخداع ليقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكر الله ليس معناه من الله حيلة وخداع وخبث أبدا،
من الله يعني يجازيهم على مكرهم، والله خير الماكرين أي خير من يجازي على مكر أولئك. وقال بعض العلماء معنى الآية الله أسرع في إيصال العقوبة إلى الماكرين من الماكرين أنفسهم، فأوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمكر القوم، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام خلف ابن عمه علي بن أبي طالب وأمره أن ينام على فراشه وأن يتسجى ببرد له أخضر، فنام مكان النبي عليه الصلاة والسلام وتغطى بهذا الغطاء الأخضر الذي كان يتغطى به النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف المشركون على الباب، أتى أولئك الرجال والنبي ما زال في داخل البيت واقفون عند الباب أيديهم على السيف ينتظرون خروج النبي عليه الصلاة والسلام ليضربوه ضربة رجل واحد، ولكن الله حفظ نبيه، فتح النبي الباب وأخذ حفنة من التراب وصار يقرأ

0: وصار يذر التراب على رؤوسهم، إذا تلون التراب على رؤوسهم، هني واقفين على الباب واقفين أيد على السيف وهو يذر التراب على رؤوسهم، وقرأ هذه الآيات، الكل أصابه ينظر وكأنه لا يرى شيئا، الله تعالى قادر على كل شيء. مر من بينهم وهو يذر التراب على رؤوسهم وما أحد منهم رآه، ما أحد منهم رآه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، إن الله قد أذن لي بالهجرة. وكان أبو بكر قبل ذلك كلما يستأذن الرسول بالهجرة، الرسول أذن لعمر، وعمر رضي الله عنه من الأشداء الأقوياء، أذن له وأخرجه مع 40 من المستضعفين بقلب مكة. فسيدنا عمر كان جريئاً، خرج في وسط النهار امتشق سيفه وفي وضح النهار مع 40 من المستضعفين وقال: يا معشر قريش، بعض المسلمين كانوا يهاجرون خفية حتى لا يقتلهم كفار قريش، أما عمر خرج في وضح النهار وأخذ سيفه وقال: يا معشر قريش، من أحب منكم أن تفصل رأسه عن جسده، أو تسكله أمه، أو ترمل امرأته، أو ييتم ولده، أو تذهب نفسه، فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. المدينة كان اسمها يثرب. فما تجرأ أحد على أن يقترب من عمر، لأنهم يعلمون أنه إذا قال فعل. هاجر في وضح النهار. أبو بكر كان يستأذن النبي بالهجرة، فيقول له النبي: انتظر لعلك تجد صاحبا. فلما أتاه هذه المرة قال له: إن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال له: الصحبة يا رسول الله؟ فقال له: نعم، الصحبة. فصار يبكي رضي الله عنه، فنظرت إليه عائشة وقالت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. صار يبكي رضي الله عنه شوقا وحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يعمل الترتيبات. فخرج هو وأبو بكر واتفق مع شخص ثالث هو الدلال يدلهم على الطريق، عامر، اسمه عامر، واتفقا أن يأتي إليهما بعد 3 أيام في غار ثور. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور، وهو غار صغير، فدخلاه. أولئك واقفون على الباب، أتاهم رجل من الدار قال: ما تفعلون هاهنا؟ والله إني رأيت محمدا يمر بينكم وهو يذر التراب على رؤوسكم. فجعل الواحد يتفقد رأسه فيرى التراب على رأسه. فخرجوا فدخلوا إلى البيت، قالوا: هو في الداخل ما خرج. قال: بل مر بينكم وهو يذر التراب على رؤوسكم. فدخلوا فوجدوا علي بن أبي طالب نائما مكانه، فخرجوا غاضبين يطلبونه، وخرجوا يتتبعون أثره حيا أو ميتا، ووضعوا جائزة 100 من الإبل لمن يحضر النبي حيا أو ميتا. فوصلوا إلى غار ثور، هو صحراء مكة، صحراء. وصلوا إلى غار ثور والنبي في الداخل وأبو بكر، وهو الغار يعني له فتحة من تحت، فتحة من تحت، والنبي في الداخل، وهم يرون أرجلهم واقفين على الباب، يرون أرجلهم. ولكن الله عز وجل حمى نبيه صلى الله عليه وسلم بأوهن البيوت، بيت العنكبوت. أداه ضعيف بيت العنكبوت، اللي بينفخ عليه بطير، فبعث الله العنكبوت فنسجت خيوطها على فم الغار، وأرسل الله حمامة فباضت ورقدت هناك. فقال واحد من الكفار: إيكن أحد دخل هنا لا يبقى هذا العنكبوت بيت العنكبوت لا يبقى، ولا تأتي الحمامة وتبيض هنا. ولكن أبو بكر في الداخل كان خائفا على رسول الله، قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى ما بين قدميه لأبصرنا. يا بس واحد يطلع هيك من أسفل يبصرنا، هن واقفين عند فم الغار. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أي أن الله يؤيدهما وينصرهما. كان أبو بكر حزينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انصرفوا في الغار 3 أيام. أسماء بنت أبي بكر كانت تحضر لهم الطعام والشراب في هذه الفترة. بقي 3 ليالي في الغار ماكثا هناك، 3 ليالي وهي تحضر لهم الطعام. وكان أبو بكر من خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ثقوبا في الغار، وجد ثقوب بقلب الغار بين كأنه هذا هون بيطلع عقرب أو حية، فصار يمزق ثوبه ويسد الثقوب. بقي ثقب واحد ما استطاع أن يسده، فوضع عقبه، عقب رجله يعني، احنا بنسميه الكعب بس اسمه العقب، وضعه في الثقب، سد ذلك الثقب. وكان النبي نائما على فخذه صلى الله عليه وسلم، فأتت حية ولدغت أبا بكر في قدمه، فشد على نفسه حتى لا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يستطع أن يمنع دمعة خرجت من عينه من الألم ونزلت على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فيفيق عليه الصلاة والسلام ويقول: ما بك يا أبا بكر؟ قال له: كذا وكذا. فأخذ النبي من ريقه الشريف ومسح على عقبه فشفيت بإذن الله. ثم بعد 3 أيام خرجا من غار ثور وانطلقا إلى المدينة. لم يسلكا الطريق القصيرة لعادة يسلكها الناس، سلكا طريقا أبعد حتى لا يلحق بهما كفار قريش. ولكن واحد من القفائين المشهورين باقتفاء الأثر واسمه سراقة بن مالك علم بالجائزة فخرج فسأل، فقال له أحدهم: لقد مر 3 من هنا، فعرف أن هذا أبو بكر والنبي وشخص الدلال الآخر، فتبعهم حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه سراقة بن مالك. فنظر النبي إليه، هو عرضت عليه جائزة، لما نظر النبي إليه ساخت أقدام الدابة في الأرض، أقدام الدابة اللي كان راكب عليها الحصان نزلت بقلب الأرض، فحاول أن يخرجها فلم يستطع، فقال: هذا من فعل محمد. فتركه النبي ومضى. فقال له: يا محمد، ادعو ربك أن أعود إلى ما كنت. بده يطلع. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعدني أن لا تخبر أحدا. قال: أعدك بأن أضلل قريشا، يعني ما بخلين يعرفوا من أين الطريق. فدعا له النبي فعادت الدابة كما كانت، فرجع سراقة مكة وتابع النبي سيره إلى المدينة. في الطريق إلى المدينة مر النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد الخزاعية، امرأة من البدو كانت تعيش في البادية، وكان عندها خيمة وكان لها زوج وكانوا يرعون الغنم، كانوا يرعون الغنم. فمر النبي عليه الصلاة والسلام عليها، فسألها أبو بكر إن كان عندها شيء ليشربه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: ما عندنا شيء. زوجها أخذ الغنم للرعي، وما بقي إلا هذه الشاة قد خلفها الجهد، يعني لأنها مجهدة متعبة مريضة تركها ما أخذها معه، لم يبق إلا هذه. فقال النبي: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، يعني أتعب من أنه يكون فيها لبن. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حليبا فاحلبها، جرب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسح على ضرعها وقال: بسم الله، اللهم بارك لها في شاتها. فتفاجت ودرت من اللبن، صار يخرج منها اللبن، هي صغيرة مجهدة متعبة، لما قال بسم الله اللهم بارك لها في شاتها صار يخرج اللبن بتدفق، حتى شرب النبي عليه الصلاة والسلام وشرب أبو بكر، ثم دعا بإناء يكفي مجموعة كبيرة من الناس فملأه فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه فشربوا حتى رووا وشرب آخرهم، وقال عليه الصلاة والسلام: ساق القوم آخرهم شربا. فشرب من بعدهم صلى الله عليه وسلم، ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب. فما لبث أن جاء زوجها، جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا له عجافا، يعني ضعاف، أصابهم الهزل الضعف. فلما رأى اللبن في بيته: من أين أتى هذا؟ تعجب. سأل زوجته أم معبد: من أين لك هذا والشاة ضعيفة لا حليب بها؟ فقالت له: لا والله، إنه مر بنا رجل مبارك، بعد ما أنا عرفيته، كان من حديثه كيت وكيت، والله إني أراه صاحب قريش الذي نطلبه، صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، مليح الوجه، حسن الخلق، وسيم الجسم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، أحور أكحل، أزج أقرا، شديد سواد الشعر، في عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، أجمل الناس، وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، ربعة لا يتثنى من طول، ولا تقتحمه عين من قصر. قالت: غصن بين غصنين، أبو بكر وعامر، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، وله رفقاء يحفون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تسارعوا إلى أمره. قال: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره، لو كنت وافقت لالتمست إلى أن أصحب، يعني يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأفعلنه إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم فيما بعد أسلم، وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يدرون من يقوله، بيسمعوا صوت جني لعله، يسمعون صوتا ولا يرون شخصا، يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبدي. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم تابع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان المسلمون بشوق ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام فخرجوا وهم ينتظرون إلى أن نادى مناد هذا الذي تنتظرون فتقدم المسلمون وخرجوا خارج المدينة في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام وتلقاه الناس والعواتق والصبيان والولائد وهم يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وأخذت الحبشة يعني المسلمون الذين كانوا من بلاد الحبشة يلعبون بحرابهم لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل النبي المدينة فآخى بين المهاجرين والأنصار، فكان الواحد من الأنصار يقسم بيته بينه وبين أخيه المهاجر، وكان يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. هذا معنى قوله تعالى فأصبحتم بنعمة الله إخوانا، صاروا إخوانا بعد أن كانوا قبائل متناحرة. النبي آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم ترجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته وأرادوا أن يبنوا المسجد، فقالوا أين؟ كل واحد يقول نبنيه عندنا من القبائل، قال دعوها فإنها مأمورة، فصارت الناقة تسير حتى نزلت في المكان الذي بني فيه أول مسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو مسجد قباء، ولا زال هذا المسجد إلى الآن، وورد فيه حديث مسجد قباء في المدينة، هو أول مسجد بناه النبي عليه الصلاة والسلام، بسموه مسجد الناقة كذلك. ثم بعد ذلك دعاه الناس ليبيت عندهم، فنزل عند أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، نزل عنده ومكث عنده فترة. الهجرة فيها عبر عظيمة، فيها قصص بالثبات على الطاعة والعبادة، قصص بالثبات على الإسلام لنا جميعا، وأن لا نتوانى وأن لا نضعف أمام مصيبة أو بلاء، بل علينا أن نكون دائما ثابتين في الطاعة. الآن بعض الناس لمصيبة صغيرة يتركون الطاعة، إن فقد ماله يترك الطاعة، إن أصيب أحد أقربائه يترك الطاعة، ولكن الإنسان لابد أن يكون ثابتا على العبادة والطاعة. أم أيمن الحبشية حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت من مكة إلى المدينة، في الطريق في الصحراء وقعت على رمال الصحراء كادت تهلك من العطش، فدعت الله تعالى فسمعت صوت أجنحة فوقها، فإذا بالملائكة من الجنة تحضر لها دلوا فيه ماء من الجنة، فشربت حتى ارتوت. قال الفقهاء كانت بعد ذلك تطوف حول الكعبة في اليوم الشديد الحر من غير أن يصيبها عطش، شربت من الجنة في حياتها، شربت من الجنة في حياتها، هاجرت من مكة إلى المدينة. وامرأة أخرى هاجرت من مكة إلى المدينة، أم أيمن الحبشية حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرى هاجرت من مكة إلى المدينة، فلما وصلت إلى المدينة مع ابنها الصغير، لما وصلت تركت ابنها وذهبت لتحضر أمرا، فلما ذهبت رجعت فإذا ابنها قد غطي، مات، غطوه، حطوا له الكفن عليه، فصارت تبكي، قالت اللهم إنك تعلم أني ما هاجرت إلا ابتغاء مرضاتك وحبا في نبيك، فلا تشمت أعداء الإسلام فيا. فصار الكفن يتحرك، فحي ولدها وبقي حيا إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بقي حيا إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كذلك ما حصل مع صهيب الرومي، كان في مكة وكان من أغنياء مكة، لما أراد أن يهاجر حال المشركون بينه وبين الهجرة، منعوه، قالوا له: أتيتنا صعلوكا لا مال لك، والآن تريد أن تهاجر بمالك وما جمعت، أتظن أننا نخليك تهاجر؟ لما عرف أنه موضوع المال عم بفكروا فيه، قال: إن خليت لكم ما أملك تخلون سبيلي؟ كل ما يملك، كل الثروة. قالوا له: نعم. قال: هو لكم. كل ما عنده من مال من الأغنياء ترك كل شيء خلفه ولحق برسول الله، فأطلعه الله تعالى على ما حصل مع صهيب، فقال عليه الصلاة والسلام: ربح صهيب، ربح صهيب. هذه هي التجارة، التجارة الرابحة، ترك الدنيا وما فيها ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواحد منا أو الواحدة من كنا ماذا صبرت وتحملت مثل صبر أولئك؟ بين مكة والمدينة نحو 450 كيلومتر، بحر الصحراء، هي وابنها من مكة إلى المدينة، قد إيه الأمر صعب؟ صبروا. فأنتن الآن عليكن بالصبر على تعلم علم الدين. لو أتيت إلى المسجد أو المصلى وقعدت وتعورت من القعدة وما ارتحت، وأني إجري بيجعوني وأني كذا، لا ينبغي أن يكون هذا سببا لأن تتركي حضور مجالس علم الدين أو تقصري. اللي ما بيقعد وبيتعب كيف يتلقى علم الدين؟ الواحدة أحيانا قد تذهب إلى السوق لساعات، ليس ساعة، ساعات تذهب إلى السوق لا تشعر بالتعب، في مجلس علم الدين لساعة قد الشيطان يقول لها: أنت تتعبين، أنت ترتاحين في البيت، أنت كذا، حتى ينفرها من حضور مجالس علم الدين. قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني العبادة في الزمن الذي يكثر فيه القتل كهجرة إلي. الذي يثبت على العبادة في هذا الزمن الذي كثر فيه القتل له ثواب وأجر كمن هاجر من مكة إلى المدينة. أديش بتتمني لو كنت مثل أم أيمن الحبشية؟ أديش بتتمني لو كنت مثل تلك التي هاجرت مع ابنتها؟ أديش بتتمني لو كنت مثل هذوليك الصحابيات اللواتي هاجرن مع رسول الله من مكة إلى المدينة؟ أنت الآن في هذا الزمن إن تعلمت علم الدين وأديت الواجبات واجتنبت المحرمات، ثبتت على الطاعة، لك من الأجر كتلك التي هاجرت من مكة إلى المدينة. هذا معنى الحديث الذي رواه البخاري: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج معناته كثرة القتل، والآن حصل. هديش عم بيموت ناس بالعالم بنقتله كثير. هذا هو الزمن الذي يثبت على الطاعة في هذا الزمن له ثواب كمن هاجر من مكة إلى المدينة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الثبات على الطاعة والوفاة على كامل الإيمان، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: In commemoration of the Prophet's migration, we say, the Prophet's Hijrah is a journey of faith, hope, and patience.
9: الهجرة النبوية الشريفة درب نور وصبر.

0: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. نسألك يا ربنا أن تيسر أمورنا وأن تغفر ذنوبنا وأن ترحمنا، إنك على ما تشاء قدير. وبعد، كلامنا اليوم في مقتطفات من الهجرة النبوية المباركة. قال الله تعالى في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إن تاريخ الأمة الإسلامية حافل بالدروس والعبر والمواقف المشرفة. يقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإن لنا في هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأوائل من مكة المكرمة من أحب البلاد إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة التي نورها الله تعالى بنور النبي صلى الله عليه وسلم، إشراقات نور وسراجا وهاجا يضيء الطريق للأجيال المؤمنة على مر التاريخ والعصور. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تعالى في مكة المكرمة، وصار يدعو عليه الصلاة والسلام إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة من غير كلل ولا ملل، حتى فشى الإسلام وانتشر ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولما انتشر الإسلام في المدينة المنورة شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدوه من أذى المشركين، واستأذنوه في الهجرة، اشتد عليهم الأذى وصاروا يضربون ويسجنون ويحرقون وينالون من العذاب أصنافا وأنواعا. فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة المنورة، فأذن صلى الله عليه وسلم فخرجوا جماعات، وقيل أولهم كان أبا سلمة أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وقيل هو مصعب بن عمير رضي الله عنه، فآواهم الأنصار وواسوهم، ولم يبق بمكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه والمرتضى علي رضي الله عنه. وعزم الصديق رضي الله عنه على الهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله تبارك وتعالى يجعل لك صاحبة. فلم يزل يرده عليه الصلاة والسلام، أي يرد أبا بكر عن المسير، حتى هاجرا معا بقدرة الله تبارك وتعالى. وسبب الهجرة أن قريشا لما رأت خروج من أسلم إلى المدينة بالذراري والأطفال خافت خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنه قد صار للمسلمين مناعة وقوة، فاجتمعوا للتشاور في أمره عليه الصلاة والسلام. وحضرهم إبليس اللعين متشكلا بصورة رجل نجدي من نجد، فأشار كل برأيه. وإبليس كلما تكلم إنسان فيهم برأي كان يرده إلى أن قال أبو جهل: نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما بسيف من الأقوياء، فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يمكن بنو عبد مناف حرب الكل فيرضون بالدية، فأجمعوا على ذلك. وأخبر سيدنا جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبيت على فراشه الذي كان يبيت عليه عادة. واجتمع هؤلاء الكفار يرصدون النبي صلى الله عليه وسلم لينام، كانوا يراقبونه عندما دخل إلى البيت، كانوا ينتظرون لحظة نومه حتى ينقضوا عليه ثم يضربوه ضربة رجل واحد. فقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: نم على فراشي وتسج ببردي، الوشاح الذي كان يضعه النبي عليه صلى الله عليه وسلم. قال له: نم على فراشي وتسج ببردي، فلن يخلص إليك شيء تكرهه. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام حفنة من التراب وخرج عليهم فلم يروه، وجعل يحث التراب على رؤوسهم وهو يقرأ قوله تعالى الآيات من أول سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم، إلى أن بلغ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فأتاهم آت فقال: خرج محمد وما منكم إلا من وضع على رأسه ترابا. فوضع كل منهم يده على رأسه فوجد التراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا رضي الله عنه على الفراش، على فراش رسول الله، متسجيا ببرده عليه الصلاة والسلام. فصاروا يقولون: ها هو نائم على فراشه. فلم يبرحوا، بقوا هناك حتى أصبحوا، فقام علي رضي الله عنه من الفراش. ثم جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى بيت الصديق أبي بكر في وقت الظهيرة وقال له: يا أبا بكر، إن الله تعالى قد أذن لي بالهجرة. فقال رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله، الصحبة. عندي يا رسول الله ناقة أعطيك إحداهما. فقال عليه الصلاة والسلام: بالثمن، أي ندفع لك المال. ثم تجهز. قالت عائشة رضي الله عنها: وضعنا لهما سفرة من جراب. السفرة هي طعام المسافر، ما يأخذه معه من الطعام يقال له سفرة. قالت: وضعنا لهما سفرة من جراب. والجراب هو المزود أو الوعاء يوضع فيه الشيء. فقطعت أسماء بنت أبي بكر وهذه أخت عائشة رضي الله عنها أسماء التي كانت تسمى بذات النطاقين. ذات النطاقين هي زوجة الزبير ووالدة عبد الله ابن الزبير الذي كان أول مولود يولد للمهاجرين في المدينة المنورة. جاءت أسماء رضي الله عنها وقطعت قطعة من نطاقها، والنطاق هو شبه الإزار، يشبه الإزار، وهو أن تلبس ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال ليسهل عليها التحرك. قالت عائشة: وضعنا لهما سفرة من جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به فمه فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها. ثم خرجا من خوخة لأبي بكر. يوجد الآن مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يقال له خوخة أبي بكر، والخوخة باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليها باب. فخرجا من خوخة لأبي بكر ليلة فترافقا إلى الغار، انتهيا إلى الغار، وغار ثور ليس ببعيد عن مكة المكرمة، هو أقرب إلى مكة من المدينة. عندما تخرج من مكة تجد هذا الغار واسمه غار ثور، لا يزال إلى الآن معروفا هذا الغار، الناس يزورونه. فخرجا من خوخة لأبي بكر ليلا فترافقا إلى الغار وهو بجبل ثور، فدخلاه وخيم العنكبوت على بابه وفرخت حمامة، وطلبت قريش المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد الطلب، صاروا يبحثون عنه يريدونه، وجعلت لمن دل عليه 100 ناقة، مبلغ كبير من المال، 100 ناقة، ناقة غالية الثمن، فجعلت 100 ناقة لمن يدل عليه صلى الله عليه وسلم. وأتوا إلى الغار فوجدوه، حتى قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع أقدامه لرآنا. فقال له عليه الصلاة والسلام: أسكت، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فتقدم جمع منهم فنظروا الحمامتين، حمامتين وحشيتين باضتا على فم الغار على المدخل، والعنكبوت نسجت هناك، فقالوا: ليس في الغار شيء. وكان عامر ابن فهيرة، كان خادما عند أبي بكر، عامر ابن فهيرة كان يأتيهم ليلا ثم يسرح مع الناس حتى لا ينتبه إليهما أحد، ثم مكثا 3 ليال يأتيهما عبد الله يخدمهما، واستأجرا عبد الله بن أريقط يدلهما على الطريق، فاستأجراه، وكان غير مؤمن، لم يكن مؤمنا هذا الإنسان، استأجراه ليكون دليلا لهما إلى المدينة المنورة. فأخذوا نحو طريق الساحل أسفل من عسفان، والله تبارك وتعالى شاغل لعدوهم عن اتباع آثارهم من تلك الجهة. وبلغ الخبر سراقة بن مالك، هذا فيما بعد دخل في الإسلام، بلغه بأن سوادا مر بالساحل فركب فرسه منتهزا للفرصة خفية من قومه، هو طمعا بهذا المال الذي أرصدته قريش 100 من الإبل، كان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل على هذا المبلغ الكبير، وهو غير فاتك به لأن الله سبحانه وتعالى حفظه وعصمه وحماه. فحث في الطلب سراقة، حث في الطلب لما رآهما عن بعد، حاول أن يقترب منهما بأسرع وقت حتى أدركهما، فصرع عن فرسه، وقع عن فرسه، فأخرج الأزلام. وهذه الأزلام كانوا يستعملونها في الجاهلية، كانوا إذا أرادوا شيئا يستقسمون بالأزلام، وهذا نهانا الله تعالى عنه. قال الله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، ذنب كبير. كان الواحد فيهم في ذلك الزمن إن أراد زواجا أو سفرا أو شيئا كان يأتي إلى بعض الناس يقول لهم: أريد أن أعرف حظي ونصيبي. فكانوا يستقسمون بالأزلام. هذه الأزلام كانت سهام، كتبوا على قسم منها افعل وعلى قسم لا تفعل، فإذا طلع له افعل كان يمضي، وإن طلع له لا تفعل كان يحجم عن المضي في هذا الشيء. فهذا سراقة استقسم بالأزلام، فخرج ما يكره، خرج له ما يكره. فلما استقسم خرج له ما يكره، أراد أن يلحق بهما من أجل المال، من أجل 100 ناقة. ثم ركب فرسه مرة أخرى وحث في الطلب، فصار أبو بكر رضي الله عنه يلتفت إلى الخلف ويرى سراقة مقبلا إليهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يلتفت. فلما قرب منهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفناه كيف شئت وبما شئت. دعا عليه فساخت يدا الفرس إلى البطن في أرض جلد، أرض صلبة، فبقدرة الله تعالى ساخت قوائم الفرس إلى بطنها وخر عنها. فناداه بالأمان، نادى سراقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان لحبسه عن لحوقه، فدعا له، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق الفرس. ووقف المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى جاء فأخبره بما يريد به قومه، وانطلق سراقة راجعا إلى قومه، فقال: ارجعوا فقد استبرأت لكم هاهنا. قال أي سراقة: فخرجت وأنا أحب الناس في تحصيلهما، ورجعت وأنا أحبهم في أن لا يعلم بهما أحد. وصار يخاطب أبا جهل بقوله: أبا حكم، لو كنت والله شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه، علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه، بأمر يود الناس فيه بأسرهم، بأن جميع الناس طرا تسالمه. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لسراقة كتابا بالأمان في عظم، وأنه وافاه به يوم الفتح فرحب به وأمنه. ووقع لسراقة هذا علم من أعلام النبوة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا لبست سواري كسرى. بشره النبي بأنه سيلبس سواري كسرى، فلبسهما سراقة في زمن عمر رضي الله عنه، في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. أحبابنا الكرام، الهجرة لم تكن خوفا ولم تكن هربا من واقع الحال، إنما كانت تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى. نتذكر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتذكر صبر صحابته الأكابر الذين تركوا الديار وتركوا الأموال حبا في الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتذكر هنا قصة صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه، الذي عندما أتى إلى مكة كان فقير الحال، ثم أنعم الله تعالى عليه فاشتغل وحصل المال حتى صار من أغناهم. فلما بلغه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالهجرة، لأن الهجرة في ذلك الوقت كانت فرضا على كل من استطاع الهجرة، فأراد أن يلتزم بهذا الفرض. فلما تجهز بالخروج وصل الخبر إلى قريش وقالوا: عندما أتيتنا كنت صعلوكا لا مال عندك، فقير، والآن صرت من أغنانا، فلن ندعك تهاجر بكل هذه الأموال التي حصلتها منا. فقال لهم صهيب: إن خليتها لكم تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فتركها جميعا لهم ثم هاجر رضي الله عنه. ولما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، وهو صهيب رضي الله عنه. ما بين مكة المكرمة والمدينة في ذلك الزمن حصلت وقائع عديدة، نذكر على سبيل الذكر لا الحصر، لأن الأمور الغريبة التي حصلت أثناء الهجرة عديدة، نذكر منها بعض الأمور التي لنا فيها العبرة. مر المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر على أم معبد، أم معبد الخزاعية، مروا على خيمتها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، مر عليها وكانت بفناء خيمتها تسقي المارة من الماء واللبن، كل من رأته تسقيه من الماء أو اللبن. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم عندها شات، وجد عندها شات، قال: ما هذه؟ قالت له أم معبد: شات أضر الجهد بها وما فيها قوى. هذه الشات كبرت في السن، ليس فيها قطرة حليب، وهي ضعيفة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ فقالت: هي أجهد من ذلك. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ظهرها وضرعها ودعا، ثم حلبها فحلبت ما قد كفاهم وسعا، أي ما تحتمله طاقتهم من الري، يعني شربوا وشربوا وشربوا قدر ما يستطيعون من حليب هذه الشاة التي وصلت إلى مرحلة ليس فيها قطرة لبن. ثم حلب النبي صلى الله عليه وسلم إناء ثانيا وتركه عندها، وسافر عليه الصلاة والسلام بعدما بايعها على الإسلام، واستمرت تلك البركة فيها. ولما جاء زوجها واسمه أكثم، كان يسوق غنما، فلما رأى اللبن فقال: من أين هذا اللبن؟ فقالت زوجته أم معبد: مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، فقال: صفيه. فقالت: ظاهر الوضاءة، يعني ظاهر الجمال عليه الصلاة والسلام، أبلج الوجه، مشرق الوجه، مضيء الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، والثجلة عظم البطن مع استرخاء أسفله، ليس له بطن متقدم عليه صلى الله عليه وسلم، ولم تزر به صعلة، أي صغر الرأس، كان رأسه ضخما صلى الله عليه وسلم، وسيم، هو مشهور عليه الصلاة والسلام بالحسن، قسيم، قسيم الحسن قسمة الوجه، يعني كل موضع منه أخذ قسما من الجمال في وجهه، كل جزء من وجهه أخذ جزءا من الجمال. في عينيه دعج، يعني شدة بياض العين وشدة سوادها، القسم الأبيض فيها ناصع البياض والقسم الأسود فيها داكن. واتسعت عيناه صلى الله عليه وسلم. وفي أشفاره وطف طول، أهداب طويلة. وفي صوته صحل شبه البحة عليه الصلاة والسلام. وفي عنقه سطع طويل العنق. وفي لحيته كثافة، لحيته كانت كثة، كانت وفيرة. أحور، اشتد بياض عينيه، اشتد بياض عينيه بياضا، بياض العينين. وسوادهما أكحل، أي ذو كحل، اسودت أجفانه خلقة، كأنه مكتحل عليه الصلاة والسلام. أزج أقرن، أي مقرون الحاجبين، يعني قريب جدا من غير اتصال، قريب جدا من غير اتصال. شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، الرزانة والحلم. وإذا تكلم علاه البهاء، الجلال والعظمة. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق. فصل، لا نزر ولا هذر، لا قليل ولا كثير، أي ليس بقليل فيدل على عي، ولا كثير فاسد. كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، يعني كلامه كلام محكم بليغ عليه الصلاة والسلام. ربعة لا تقتحمه عين من قصر، أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله. لما نقول ربعة يعني كان معتدل الخلقة، أقرب إلى الطول عليه الصلاة والسلام، لم يكن بالطويل ولا بالقصير، إنما كان ربعة أي معتدل الخلقة، أقرب إلى الطول عليه الصلاة والسلام. ولا تشنأه من طول، أي لا يبغض لفرط طوله، ليس بالطويل الطويل. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدا، أي قامة، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود، أي مخدوم، محشود، يجتمع الناس حوله، يحتشدون حوله. لا عابس ولا مفند، المنسوب يعني إلى الجهل وقلة العقل. المفند أي الذي لا فائدة في كلامه لكبر أصابه. هذا الوصف وصفته أم معبد، وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. كذلك من جملة ما حصل أثناء الهجرة المباركة، امرأة هاجرت إلى المدينة المنورة، تركت بلادها وهاجرت، كان لها ابن شاب. ففي أثناء إقامتها في المدينة المنورة توفي ابنها، ابنها الشاب توفي، كانت هي غائبة عنه تقضي بعض حاجاتها، فمات ابنها. فغسل هذا الشاب في غيبتها، لم تكن أتت هي، غسل وكفن، وكانوا ينتظرون عودتها لتراه قبل أن يدفن. فلما وصلت ورأت ابنها، فدعت ربها تبارك وتعالى أن يفرج عنها وأن يزيل عنها هذه المصيبة، حيث ابنها قد مات. دعت ربها تبارك وتعالى قائلة: اللهم إن كنت هاجرت حبا فيك وفي نبيك فلا تشمت بي الأعداء ولا تحملني هذه المصيبة. فدعت ربها ألا يستهزئ بها قومها بسبب ما حصل ولا يشمتون بها، فإذ بولدها يتحرك من تحت الكفن بقدرة الله تعالى، ثم أفاق من موته وعاش زمانا حتى توفاه الله في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. عاش سنوات من بعد هذه الحادثة، ما عاش ساعة أو ساعتين أو لحظة، إنما عاش ساعات من بعد ما مات الله تعالى أحياه. هذه المرأة كانت من المهاجرات التي هاجرت حبا في الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة المنورة، فاستقبله هناك المهاجرون والأنصار الذين كانوا بانتظاره عليه الصلاة والسلام، ولسان حالهم يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثنيات الوداع مكان في المدينة المنورة اسمه ثنيات الوداع، لا يزال موجودا إلى الآن، هو معروف، قلة من أهل المدينة من يعرف، قلة. لسان حالهم يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات، وقد تحسن حالنا، إن الله سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع

0: 25 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
1: A 2MFM sponsor.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
2: بنورك البادي نلنا أمانينا.
3: The hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

0: from Farah to Muslim Community Radio. My name is Suhad and my colleague is Sumaya. منحب نعرف منك, what's your role? شو شغلتك and why you're here at the New South Wales Multicultural Communication Service?
1: مرحبا, أنا فرح, أخصائية تغذية بمركز خدمات اللاجئين بنيو ساوث ويلز. نحن نستقبل اللاجئين اللي بيوصلوا جديد على أستراليا, بنعمل لهم تقييم صحي. أكيد أنا بشوف الناس اللي عندها احتياجات غذائية خاصة, اللي عندها أمراض مزمنة بحاجة لدايت معين, من مختلف الأعمار, من مختلف الجنسيات, آسيوية, أفريقية, العربية, حتى منساعد الأطفال حتى كمان يكونوا نظام غذائي صحي لنساعدهم على النمو وتجنب الأمراض المزمنة بالمستقبل. وكمان اليوم عم نشارك بالأسبوع التوعوي لتعدد الثقافات حول الصحة. نحن هدفنا اولا واخيرا نشر التوعيه حول الاكل الصحي, الحياه الصحيه والنمط الغذائي الصحي, لنحاول نخلي الناس تعرف تختار خيارات افضل لصحه افضل.
0: شو كمان بتحبي تضيفي تقولي للكوميونتي out there, the Muslim Community Radio, شو بتحبي تنصحيه؟
1: نحن هيدي السنة الموضوع التوعية عن healthy lunch box اللي هو معاناة كل أم بالمجتمع. كلنا بنتعذب شو بدنا نحط باللانش بوكس, سواء للصغار ولا للكبار اللي بحبوا ياخذوا معهم الغداء, علبة الغداء على الشغل. فمن هون منركز على انه اللانش بوكس كتير مهمة لنكفل يومنا بنشاط, بتخلينا لما يكون معنا لانش بوكس جاهز نبتعد عن الخيارات المش صحية مثل الفاست فود والاكل المعلب والشيبس والاشياء اللي بتكون ابدا منها صحية وعالية بالسعرات وعالية بالدهون, بتنصح وبتعمل مشاكل كوليسترول لقدام. الهدف كمان انه نخلي هيدي اللانش بوكس نستوحيها من اكلنا العربي اللي هو عادة صحي, ولكن بده شوية تعديلات احيانا بخصوص موضوع الزيوت والملح,
0: السمنة
1: والزيت والملح, فنستبدلها بخيارات مفيدة. اكيد ليش ما ندخل رز عالدجاج وسلطة باللانش بوكس؟ ليش ما ندخل سندويشات فلافل؟ بس الفلافل مش مقلة, خلينا على المشوي بالفرن الاير فراير, يعني نعتمد طرق طبخ صحية. ونحن ممكن اي اكل عنا
0: هلا بوجود الاير فراير عم تسهلنا امور كتير, يعني بعد ما نقلي منشوي مثل ما عم بتقولي.
1: اكيد ودايما التركيز بيكون على اضافة الخضار والفواكه, لانه مثل ما اثبتت الدراسات انها بتحمينا من امراض مزمنة مثل امراض القلب والكوليسترول, وبتحمي كمان من سرطانات خصوصا سرطان الامعاء. فكتير مهم ندخل خضار وفواكه سواء كانت فريش طازة, سواء كانت معلبة أو مجمدة مثلجة. هيدا كمان اقتصادية, يعني هيدي الخيارات متوفرة وين ما كان, فممكن نستفيد منها بوصفاتنا وندخلها للأولاد. وما بدنا ننسى شرب المي دايما, المي هلأ جايين عصيفية, المي بدل العصاير والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة اللي عم يتجهوا عليها كتير شبابنا وصبايا. فالمي هو الأساس, ما بدنا ننسى, ودايما نحاول نخلي أكلنا جاهز من قبل بوقت. هيدا السر والمفتاح.
0: نتشكرك كتير وإن شاء الله منلاقيك بلقاءات أخرى. We'll bring you in for English as well. We're happy to hear from you again إن شاء الله.
1: شكرا لكم.
0: بارك الله فيكي. شكرا.

0: You are tuned to 92.1 FM, Muslim Community Radio.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim, walhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, ahbabna al-mustama'in, ahlan wa sahlan fikum, bi halqa jadidi min barnamij Jawahir Azhariya, ma fadilatu al-shaykh al-doktor Ahmed Samir al-Azhari. Al-yawm, insha'Allah, tabaraka wa ta'ala, hanatkallam an mawdu' kteer muhim, wa huwa mawdu' at-tawadu'. Fadilatu al-shaykh, ahla wa sahla fik.
2: Ahlan wa sahlan wa marhaba.
1: مرحبا بكم.
2: كرمكم إن شاء الله.
1: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: غفر الله لنا ولكم.
1: مولانا سبق وأن تحدثنا عن موضوع التواضع في الحلقات السابقة، لكن اليوم حنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل. تفضل.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. موضوع اليوم من الأهمية بمكان.
1: نعم،
2: كلنا نحتاجه، كل واحد منا يحتاج إلى أن يتخلق بهذا الخلق العظيم ألا وهو خلق التواضع والرحمة والانكسار. والتواضع يعني لو نظرنا في آيات القرآن الكريم نجد ما يدل عليه، وفي نعم. السنة المطهرة وفعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، لذلك حث عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في محكم التنزيل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال سبحانه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال سبحانه: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال سبحانه في صفة عباده المؤمنين المتقين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سبحان الله، هذه الآية أخبرني بعض المشايخ الطيبين أنه الشيخ نزار رحمه الله لما افتتح يعني بعض المؤسسات وبعض المدارس الجمعية في بعض الأماكن وبعض الدول، الشيخ طلب منه أن يضع هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني معبر سبحان الله. وكذلك قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تواضع لله رفعه. من تواضع لله رفعه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ أهل الجنة كل هين لين سهل قريب. كل هين لين سهل قريب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم على من تحرم النار؟ على كل هين لين سهل قريب. ومعنى هين لين أي متواضع قريب. يعني معنى هين لين يعني معناه متواضع قريب سهل، أي في تعامله مع الآخرين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون. المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الأنف الذي إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن أنخته على صخرة استناخ. وورد أيضا: المؤمن كالجمل الأنف إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن استنيخ على صخرة استناخ. ومعناه أي الذي لا يمتنع، معناه الذي لا يمتنع من قائده، يعني معناه يكون متطاوع متعاون متواضع. والجمل الأنف هو الذي في أنفه حلقة، إن قاده الصغير أو الكبير ينقاد له.
1: نعم.
2: يعني بتشوف أديل جمل كبير وكذا، قد يأخذه ولد صغير يسحبه يقيمه يجلسه يقعده ونحو ذلك. إن سقط يعني لو ساقه ينساق معه، ولو حركه بس كده اللي هو ضربه من على الجنب يثور معه، وإن أبركه يبرك،
1: يعني بمشي مثل ما بده
2: كما يريد. نعم. والمعنى أن المؤمن يكون لينا بأيدي إخوانه، يطاوعهم لا يترفع عليهم، ومن التواضع أن يترك رأيه الذي فيه خير إلى رأي أخيه الذي فيه خير. يعني يقولون من التواضع أن يترك رأيه الذي فيه خير. نحن هنا لا نتكلم أنه مثلا أحيانا بعض الناس كان قد يكون مثلا تحكمه رأيه بالأصل هو مخالف للشرع.
1: نعم.
2: ولا خلاص أنا هتنازل، هذا ليس يعني هذا ليس جميلا منك، لكن هذا مطلوب منك أن تمتثل للشرع، مطلوب منك أن تترك رأيك وأن تترك تعصبك يعني لنفسك وهواك ولشيطانك وأن تتبع الحق. لكن التواضع قالوا أن من التواضع أن تترك رأيك الذي هو خير والذي فيه خير امتثالا لرأي أخيك الذي فيه خير. يعني تتنازل. هنا هذا تطاوع وتواضع، يعني هذا خير وهذا خير، فأحيانا أنت تترك
1: يعني
2: رأيك
1: رأي أخيك على رأيك،
2: على رأيك. لا يكون همك، يعني لا يكون هم الواحد. شفت ما أنا الاقتراح ده قلته ليه؟ مثلا فلان أخذ برأي فلان وأخذش برأيي، أصل هو بيحب فلان فعشان كده عجبه لما قاله هو. لا، الأمر ليس هكذا، لكن هذا يدل على أن العمل الجماعي خير من العمل الفردي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. يعني هذا يغفل عنه كثير من الناس. التواضع من أفضل العبادات، أي من أفضل الحسنات. ليس معناه أنه أفضل الحسنات على الإطلاق، لأنه أفضل الحسنات على الإطلاق والإيمان بالله. الإيمان بالله تعالى ورسوله. فالواحد عليه أن يعود نفسه على التواضع وعلى قبول الحق من أي شخص كان.
1: نعم.
2: بعض الناس لك أنا لو فلان كلمني هقبل منه، بس لو فلان كلمني لا مش هقبل منه حتى لو الحق معه. ليس الأمر هكذا. المسلم الحق أن يقبل، يعني المسلم المتواضع الطيب يقبل الحق من أي شخص كان، سواء كان أصغر منه أو أفقر منه أو أكبر منه، أو فلان يعني ليس له رتبة وهو له رتبة. هذا فهو يتقبل، يعني يكون قبوله ليس من أجل من يكلمه، ليس من أجل منصب فلان.
1: نعم.
2: وليس من أجل مكانة فلان. وليس من أجل كذا وليس من أجل كذا، إنما يكون قبوله لهذا الشيء لأنه الحق.
1: يعني هون مولانا بنحكي كأنه بنقول أنه يعني هون الفرق بين التواضع الحقيقي والتصنع أو التواضع المزيف.
2: نعم. اللي هو أحيانا يعني تلاقي مثلا
1: لأنه عم بتقول لأجل فلان.
2: نعم.
1: أو لأجل مكانة فلان،
2: يريد أن يحصل شيئا ما. يريد مثلا أنه يتقرب من فلان، ف يظهر أنه مثلا لا يقبل بكذا وكذا، لكن لو كلمه فلان يقول له بس عشان خاطرك أنت، عشان خاطرك
1: يعني هون يعني كذا. كأنه يقول القائل أنه التواضع الحقيقي هو اللي طالع من قلبك،
2: نعم، من مع الكبير والصغير، أيوة، مع الرجل والمرأة، مع الغني والفقير.
1: لأجل
2: بعض الناس قد يظهرون التواضع، وهذا لذلك ورد في بعض الأحاديث سأذكره، ليس التواضع عن ذلة. يعني تلاقي بعض الناس مثلا لأن فلان غني فيسمع منه، ولأن فلان فقير لا يقبل له ولا يسمع منه، لأن فلان ذا منصب يقبل منه، ولأن فلان ليس كذا لا يقبل منه. فهذا طيب يكون هذا على حسب التحكم والهوى.
1: طيب هذا أين ذهب بقول القائل أنه الحق حق أن يتبع؟
2: بس هذا هو، لذلك الإنسان يعني الذي يخفض جناحه للمؤمنين ويكون متواضع ويكون سهلا ونحو ذلك، هذا الإنسان يقبل الحق من أي شخص كائنا من كان، من أي شخص، سواء كان فقير، سواء كان غني، سواء كان كبير، سواء كان صغير، سواء كان رجل، سواء كان أنثى. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو من هو عمر أمير المؤمنين، فاروق هذه الأمة، يعني الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا عمر. هذا نذكره كثير، لما ذكر شيئا على المنبر فقامت إليه امرأة من الأنصار كانت عالمة فبينت له، فعمر لم يقل لها هل أنت هو أنت مين أنت أنت, أنت, أنت, أنت أفهم مني، أنت كنت فين لما أنا تعلمت ودرست أنا وأنا وأنا وأنا. لكن سيدنا عمر نظر في كلامها فوجد أن الحق معها والحجة معها، فماذا قال؟ قال كل الناس أفقه من عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر،
1: وهو كان خليفة رسول الأمير الله المؤمنين. صلى الله عليه وسلم،
2: نعم، أمير المؤمنين، دانت له البلاد والعباد، ومع ذلك سهل.
1: أين
2: عليه.
1: نحن اليوم مولانا من عمر ومن أفعال عمر ومن أقوال عمر؟
2: سيدي اليوم سبحان الله تغيرت الأخلاق وتغيرت النفوس، وبقى كثير من الناس الواحد منهم ينظر لما بيوافق يعني يقبل الرأي أو لا يقبله، يقبله أو يرفضه بناء على ماذا سيحصل له من الاستفادة أو يعني الاستفادة الدنيوية، ماذا سيحصل. طيب أنا لو وافقت هيحصل معايا كذا، لا، طيب لو رفضت لا هيحصل معايا كذا، فلا يكون قبوله للحق أو تطاوعه ونحو ذلك، لا يكون لله. لكن الذي يكون عمله خالصا لله لا يبالي،
1: نعم،
2: الذي يعمل لله لا يبالي رضي الناس أو لم يرضوا، قبل الناس أو لم يقبلوا، أحبه الناس أو لم يحبوه، هو يعمل لله.
1: اليوم بتلاقي موظف عادي أحيانا يعني ما فيك تحكي معه أو لا يقبل الكلام. فلما نتكلم عن سيدنا عمر خليفة النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة، لما يقول ما قال لتلك المرأة، يعني هذا يعني شيء يعني قد يقول البعض بالخيال. اليوم ما بتلاقيه
2: النهاردة
1: يعني مش هنقول أمير رئيس المؤمنين، قائد
2: مش هنقول
1: الأمة،
2: مثل رئيس من رؤساء، يعني لو واحد شوية لي منصب شوية وأم واحد عادي ولا من العمال عنده ولا غيره قال له كذا أو بين له، قد يحبسه
1: حتى أحيانا، نعم أحيانا حتى قد يحصل مولانا أنه هذا الأمر بين العائلات، يعني الابن والأب. اليوم الأب اللي هو لنقول ليس متعلما أو مثلا جاء
2: يتحكم
1: من بلد
2: فيه الهوى، نعم،
1: الولد يقول لأبيه أنت ما أدراك، نعم، مثلا، أو يعني لا يستمع إلى كلامه فورا.
2: حتى أحيانا شيء كمان في بعض الأحيان سبحان الله قد يكون مثلا الحق معي وقد أكون مصيبا والحق معي، لكن الطريقة التي أتكلم بها قد هذه الطريقة يكون فيها شيء من الكبر والعناد ونحو ذلك. يعني قد يكون حق مثلا مع هذا الشخص،
1: نعم،
2: لكنه قد يأتي بطريقة ما فيكسر قلب أبيه أو يكسر قلب أخيه ونحو ذلك. فالإنسان مطلوب منه أن يراعي، يعني حتى كمان يعني الإنسان إذا كان حقيقة متواضع مع إخوانه، إذا أراد أن ينصح، إذا أراد أن يبين،
1: كما تكلمنا أيوة بالحكمة والموعظة الحسنة،
2: يتصرف بطريقة أنه بيّن الصواب. لذلك لو نظرنا، كان مثلا سيدنا الشافعي رضوان الله عليه، كان لما يناظر غيره يقول: كنت أتمنى أن لو أظهر الله الحق على لسانه. ليه؟ لأنه مجادلته هنا
1: يريد له الخير.
2: نعم، هو يجادل يبين، يريد إظهار الحق.
1: نعم،
2: ولا يبالي إن ظهر الحق على يده أو على يد غيره، إن ظهر الحق على لسانه أو على لسان غيره، لأنه حتى لو ظهر الحق على لسان غيره هو سيكون مسلما معه. لا يتعصب لرأيه مثلا، لأنه لو كان رأيه مثلا غير صواب أو الرأي الثاني أصوب ونحو ذلك، طالما ظهر له الحق سيدور مع الحق.
1: نعم،
2: حيثما كان.
1: نعم،
2: فلذلك علينا أن نعود أنفسنا على التواضع وعلى قبول الحق كائنا من كان قائله.
1: نعم،
2: ويعني وإيانا والتكبر على عباد الله. فإن التكبر داء مفسد خطير، وصاحبه لهواه أسير. يقول التكبر داء مفسد خطير، وصاحبه لهواه أسير، وقد حثنا الله تعالى على التواضع والانكسار. فليلزم أحدنا نفسه أن يتواضع لأخيه، لا أن يكون مترفعا عليه. فعلينا بمخالفة النفس، هذا يحتاج إلى مخالفة نفس.
1: نعم،
2: فإن النفس تحب الترفع والتعالي، فالتواضع يؤدي إلى كسب المعالي والدرجات العالية، يحصل من وراء الخير الكثير. والتواضع له جزء يتبعه، في جزء تاني مع التواضع مهم، ألا وهو الحلم. التواضع والحلم مقرونان، يعني زي يعني صنوان أخوان. لذلك قال بعض العلماء: الحلم زين العلم. الحلم زين العلم. ومما يروى عن سيدنا عيسى عليه السلام قوله في صفة علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: علماء، حكماء، حلماء، كأنهم من الفقه أنبياء. معناه علماء أمة سيدنا محمد، هذه صفتهم: العلم والحلم والحكمة. ومن كثرة ما يرزقون في العلم كأنهم أنبياء. والحلم جزء من التواضع، فليكن عمل كل منا مع أخيه، مع الناس الذين يتعامل معهم ونحو ذلك، على هذا النحو: التواضع والحلم والإغضاء، يعني المسامحة على الإساءة، يعني المسامحة على الإساءة. أي ينبغي أن يكون المؤمنون متعاملين فيما بينهم على التغاضي والعفو والتسامح، لأنه إذا كل واحد مننا يقف للتاني على كل عبارة وعلى كل كلمة وعلى كل نفس قد يقال، يعني يقولوا: إذا كنت في كل الأمور معاتبا فلن تجد الصديق الذي تعاتب،
1: ما حتلاقي حدا جنبك،
2: كله سيتركك.
1: طيب مولانا، هون كيفية التوفيق بموضوع التواضع، فهمنا للتواضع على حسب ما أنت عم بتقول وقول بعض الناس، لأنه بعض الناس يعني بيشوفوا أحيانا الشخص المتواضع ويقولوا له: أنت ما عندك شخصية، وين شخصيتك؟ شخصيتك مش قوية، أو أنه ما تكون دايما هيك، أنه يعني تفرط البعض هيك، يعني البعض بيقولها أنه بتفرط بحقوقك، أنه خلي عندك أنت هيبة لحالك، عرفت كيف علي؟ أنه بمعنى أنه خليك قوي وما تخلي حدا يأخذ حقك
2: لا، هذا لا ينافي ذلك. بمعنى
1: نعم،
2: سيدنا عمر
1: نعم،
2: كم كان قويا ولكنه في الحق. هي الذين،
1: وخاصة هذا كأنه مولانا أحيانا بصير بين الأمهات ومع أبنائهم، يعني الأم بتقول لابنها أو عرفت شو علي، هذا يعني هون النصيحة للأمهات اللي بيفكروا هيك.
2: العلاقة دائما بين الأهل، يعني بين الرجل وزوجته، الزوجة وزوجها، الأبناء والآباء والأمهات ورحمة ذلك، هذا يعني المجتمع الضيق، العائلة الصغيرة يعني كما يقولون، هذا الأمور فيه لابد وأن تقوم على الإحسان. على الإحسان. نعم. لأنه كيف يعني مش هنقدر ان احنا بنقول نمشي الامور على المسطرة، انه انت ليك الحتة دي وانا لي الحتة دي.
1: نعم.
2: انت ليك كذا وانا، نعم هناك اسس، لكن الامر فيما بينهم هو قائم على الاحسان. هذا يحسن وهي تحسن، الاب يحسن لاولاده والاولاد يحسنون لابائهم، هذا يتحمل عن هذا وهذا يتحمل عن ذاك، هذا يتغاضى وهذا يغضي، هذا يتغافل وهذا يتغافل. ليه؟ عشان بقولوا ايه؟ عشان الامور تمشي والمركب تمشي وتسير وتمضي الامور. لكن لو كل واحد يعني وقف عند رايه، كل واحد تعصب لرايه، وكل واحد
1: ما فيش حيمشي حاجه،
2: ايوه شاف انه انا بس اللي بفهم والباقي ما بيفهمش، انا بس اللي بعرف أتصرف والباقي ما بعرفش يتصرف، أنا اللي بعرف أتكلم والباقي ما بعرفش يتكلم، أنا وأنا وأنا وأنا، الأنا أهلكت الكثيرين. الأنا أهلكت الكثيرين. فالواحد حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني إنسان طرق الباب فقال من، يعني فأحدهم يسأل من الداخل من، فقال أنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أنا أنا، كأنه كرهها لما فيها، فيها شيء من التكبر. لا قل فلان
1: فلان. نعم.
2: مش وهذا ليس معناه أنه الإنسان لا، يعني زي بعض الناس لك ما يقول مثلا أنا، يقول والعياذ بالله من كلمة أنا. لا ليس هكذا.
1: هذه درجة كتير.
2: النبي ماذا قال؟ قال أنا النبي لا كذب.
1: نعم.
2: أنا ابن عبد المطلب.
1: نعم صح.
2: أنا سيد ولدي آدم. صح. ولا فخر يعني يوم القيامة ولا فخر.
1: هو هذا هو. نعم. قال عليه كثير الصلاة كثير والسلام. كثير من الناس بيكونوا قاعدين عم يحكوا بيقول لك أنا،
2: إنه بيكون أصدم إنه يعني كأنه يصرف عن نفسه التكبر، لأنه أنا لا أريد يعني لا أحب صفة التكبر ونحو ذلك.
1: يعني هون قصدك إنه بالنسبة لموضوع طرق الباب، إذا حدا عم يدق الباب.
2: نعم.
1: وحدا عم بيقول مين؟
2: مين؟ قول فلان.
1: فلان الفلان.
2: أحمد، محمد، محمود. كذا. لأنه
1: لكن ليس من باب المنع أنه يقول أنا،
2: لو قال أنا ولكن الأفضل
1: أنه يعرف حاله ويعرف عن حاله.
2: النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه كأنه كان فيه شيء من التكبر. فلذلك نهى أنه أنا أنا، كأنه كرهها، يعني معناه الأفضل أن يذكر، أن يذكر اسمه مثلا، يقول أنا أو يقول أنا أحمد مثلا،
1: حتى محمد. اللي جوا يعرف مين،
2: يهيئ نفسه. ونحو ذلك. فالإنسان منا عليه أن ينظر لهذا الأمر، فليكن عمل كل منا مع أخيه على هذا النحو. لما نقول مع أخيه يعني حتى في البيت الواحد، مع إخوانه، مع الأزواج والزوجات والأبناء، الأخ والأخت، الأب والأم، كبير والصغير، في المدرسة، في العمل، في الطريق، في الجامع، في عمل الدعوة، في كل هذه الأمور. فليكن عمل كل منا مع أخيه على هذا النحو، التواضع والحلم والإغضاء، يعني يغضي، يسامح لله، أي المسامحة على الإساءة. أي ينبغي أن يكون المؤمنون متعاملين فيما بينهم على التغاضي والعفو والسماح والحلم بالتحلم. بعض يقول لك أنا ما عندي الصبر، ما عندي، ما تقوليش مش عارف كده. لا، الحلم بالتحلم معناه يكتسب. الحمد لله من نعم الله سبحانه وتعالى علينا إنه هذه الأخلاق المحمدية هذه تكتسب. يعني مثلا النبوة، النبوة الصفاء.
1: نعم.
2: أما طريق الولاية والأخلاق الحسنة هذا أمر مكتسب،
1: هو بيشتغل يعني على حاله لحتى يحصلها.
2: أيوة، هذا من فضل الله علينا. يعني لا يقول الإنسان، لأنه بعض الناس يقول لك أنا كده وأنا صفاتي كده وأنا اللي عايزني كده أهلا وسهلا ومش عايزني مش عارف. لا، الأمر ليس هكذا. العاقل الذكي بيعمل إيه؟ ينظر في أمر نفسه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام
1: عليه
2: ماذا
1: الصلاة
2: قال
1: والسلام.
2: لما أحدكم يرى الجذع في، يعني في يرى القذاة، شيء الصغير، يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. يعني معناه قد يكون هذا الإنسان اللي هو عمال يدقق ويعمل وكذا، عنده كثير من الأمور تحتاج إلى معالجة. بس لو شاف شيء صغير من شخص آخر لا انت كذا مطلوب تصلح كذا. طب لو ان كل واحد منا نظر الى نفسه وعمل على اصلاح نفسه سيتغير الحال.
1: نعم.
2: انا اصلح نفسي وغيري يصلح نفسه، هكذا نتغير جميعا. لكن انا انظر الى الناس، لا انه انا اخلاقي، انا بعض الناس لك انا تمام، الناس هي المطلوب تتغير، الناس هي المطلوب، الناس.
1: أما هو
2: طيب وأنت
1: يعتبر حاله
2: ينظر إلى نفسه بعين التعظيم، فيظن نفسه أنه لا يخطئ وأنه دائما على صواب وأنه كذا وأنه كذا. الأمر ليس كذلك، الذي يكون بهذه الطريقة هذا لا يصلح نفسه، إنما بالعكس تزداد أموره سوء، بالعكس يعني يعني تحصل الخلافات ويحصل التقاطع.
1: أليس هذا نوع من أنواع التكبر؟
2: نعم هكذا. رد الحق وغمط الناس. لا يبالي بأحد.
1: كنت مرة كأنك بأحد الحلقات ذكرت أنه عبارة أنه أحد العلماء اللي قال لو كان للذنوب رائحة
2: الله أكبر
1: لما جالستموني.
2: نعم صحيح. الله، يعني الذي قال هذا الكلام يعني من الأكابر من الأولياء، كان يقول لطلابه لو كانت للذنوب رائحة ما جالستموني. وأحد
1: وهذا من كبار العلماء، من
2: كبار العلماء. يعني واحد تاني من كبار العلماء ماذا قال تعليقا على قوله؟ قال هو قالها على سبيل التواضع وأنا أقولها على سبيل الحقيقة.
1: الله الله
2: يعني هذا عالم وهذا عالم، هذا ولي وهذا ولي. الأول كان يقول لطلابي لو كان للذنوب رائحة ما جالستموني، وهذا قال هو قالها على سبيل التواضع وأنا أقولها على سبيل الحقيقة. لذلك ورد عن سيدنا ذنون المصري أنه كان يقول كم من مغرور تحت الستر وهو لا يدري.
1: سبحان الله، هذا من باب اتهام نفسه ما هيك مولانا؟
2: نعم، ويقول كم من مغرور تحت الستر وهو لا يدري. يعني هذا الذي ينظر هذا إلى
1: كأنه
2: نفسه،
1: كأنه اليوم عم بيوصف حال كثير من الناس اليوم.
2: نعم نعم. يعني
1: مثل ما بيقولوا البيوت أسرار، مثل يعني كأنه هون عم بيحكي هون الشخص بحد ذاته تحت الستر.
2: نعم نعم. أحيانا يعني الشيطان يغر الإنسان، ونفسه الأمارة بالسوء تغره. بمعنى خليني أتكلم مثلا عن نفسي أنا. قد تأتي إلي نفسي تقول لي أنت تعلم، أنت تدرس، أنت تفعل، أنت تفعل، هو أنت بتقع في غلط، هو أنت كذا، هو أنت كذا. لو نظرت إلى نفسي بهذا الأمر أتراجع.
1: نعم.
2: أزداد خسارة. لكن لو نظرت إلى نفسي فاتهمت نفسي بالتقصير وحاسبت نفسي، لا، أنت يا نفس أنت مقصرة.
1: نعم.
2: أنت ماذا عملت حتى ما أنت فيه، حتى الطاعة التي تعملينها هذا من فضل الله عليك ومن توفيق الله لك. فعلى أي شيء أتكبر، على أي شيء أفعل، على أي شيء، على أي شيء. فلما الواحد ينظر إلى نفسي بهذه الطريقة هذا يترقى، يزداد في الطاعة، يحاسب نفسه فيزداد. فإن وجد اعوجاج يصلح، إن وجد تقصير يعني بيلحق بيستكمل ويستدرك ما فاته. لكن نظر إلى نفسه إنه بس لا، أنا الحمد لله أنا بصلي وبعمل وبعمل وبعمل وبعمل وبعمل. ناس كتير لا بيركعوها ولا بيصلوا ولا بيعملوا ولا بيروحوا زيي ولا بيدرسوا ولا بيعلموا ولا ولا ولا ولا.
1: طيب هذا شو عمل بحياته؟ هذا ماذا أعد للآخرة؟
2: تضيع على نفسك الكثير.
1: نعم.
2: وتضيع على نفسك الخير العظيم. فالحمد لله أن هذه الصفات الطيبة هذه مكتسبة، يعني الإنسان يعمل على اكتسابها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يصطبر يصبره الله، يعني يحمل نفسه على الصبر، يعود نفسه على الصبر.
1: يعني هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان اللي بيقول أنا كده أنا كده أنا كده، هو إن اشتغل على نفسه
2: هو الفائز،
1: هو الفائز، يعني هو يستطيع.
2: بس الأمر يحتاج إيه؟ يحتاج إلى مخالفة نفس.
1: مخالفة نفس يعني ما يقول أنه أنا هيك خلص أنا هذا طبعي أنا ما فيني، لا اشتغل على نفسك وقهر نفسك وجرب.
2: بمخالفة النفس يترقى، خالف نفسك ترتقي، يعني شفاء النفس مخالفتها. لذلك قالوا والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. يعني شبه النفس بالطفل الرضيع. طفل الرضيع لو تركته يرضع سيبقى يرضع، أحيانا بيوصل 5 سنين و6 سنين وهو يرضع.
1: رجعت ذكرتني مولانا كمان بقصة مالك بن دينار،
2: نعم،
1: قتيل النار.
2: الله،
1: ذاك الإنسان كان مصرفا على نفسه، ثم بعد ذلك يعني
2: تدارك
1: نفسه وصحي واشتغل على نفسه. فيعني الله تبارك
2: هذا
1: وتعالى
2: هذا من فضل الله. يعني أحيانا قد يحصل موقف واحد يحصل يكون سببا أنه هذا الإنسان حاله يتغير والآخر حاله لا يتغير. يعني نضرب مثالا على هذا، أواخر سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر الآية. فهذه الآيات نزلت في من؟ موقفين، موقف حصل، قيل العاص بن وائل وقيل أمية بن خلف. لما كانوا ينكرون البعث وجاء بعظم ومسكه هكذا فتفتت في يده وقال له يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعدما رمت، يعني بعدما بليت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم سيميتك وسيحييك ويبعثك ويدخلك النار.
1: نعم.
2: طب واحد تاني بعد ذلك أمسك عظما هكذا تفتت في يدي، ولكن كان يعني كان موقفا فيه عظة واعتبار، تغير به حاله، اللي هو دينار العيار. هذا الرجل الذي كانت له أم صالحة تعظه وهو لا يتعظ، وكان مذهوبا بنفسه ومشغولا بشهواته ونزواته إلى غير ذلك، فمر وهو في طريقه وجد عظما، مر على مقبرة فوجد عظما هكذا فأمسكه، فلما أمسكه تفتت في يده،
1: انتبه، فهنا كانت اللحظة اللي هي الفارقة. أيوة، في حياته
2: فكر فقال كيف بك يا دينار وقد صار عظمك هكذا رفاتا والجسم ترابا، ثم رفع رأسه إلى السماء لأنها قبلة الدعاء ومهبط الرحمات ومسكن الملائكة. قال إلهي وسيدي ألقيت إليك مقاليد أمري، تاب إلى الله. ثم عاد نحو أمه متغير اللون شاحب الوجه منكسر القلب، قال لها يا أمه
1: ماذا يفعل بالعبد
2: الآبق؟ العبد الآبق هو الذي خرج عن طاعة سيده، هذا لو أمسكه ماذا يصنع به؟ يؤدبه. قالت يغل يديه وقدميه ويلبسه ويخشم مطعمه وملبسه. فقال لها يا أمه أريد جبة من صوف وفعلي بي كما يفعل بالعبد الآبق. ثم تاب إلى الله وانصلح حاله وانغرق في الطاعة والعبادة لله عز وجل، فصارت أمه تدخل عليه من وقت إلى آخر وهو مستغرق يبكي على تفريطه فيما
1: حتى فات. صارت تقول له أشفق على نفسك يا بني،
2: فهو يقول لها يا أمه إن لي غدا لست للراحة أطلب، إن لي غدا موقف بين يدي رب جليل، ولا أدري أيؤمر بي إلى ظل ظليل أو إلى شر مقيل. وأخذ يتدبر فيما يقرأ من القرآن والطاعة والعبادة، فقرأ الآية فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فأثرت فيه هذه الآية، تفكر فيها كثيرا، فنادت عليه أمه فقالت له يا ولدي أين الملتقى؟ فقال لها يا أمه إن لم تجديني غدا في مواقفي في عرصات القيامة فاسألي عني خازن النار.
1: سبحان
2: ثم
1: الله.
2: شهق شهقة فمات رحمه الله.
1: سبحان الله.
2: فأمه خرجت يعني غسلته وكفنته وخرجت تنادي هلم إلى الصلاة على قتيل النار. يعني لما دفنوه وكذا رآه بعض أصحابه وهو يمشي في الجنة ويتبختر فيها ويقول سألني ورحمني وغفر لي وتجاوز عني ألا أخبر عني أمي.
1: ما شاء الله.
2: فشوف موقف الكافر موقف عناد، موقف يعني فيه تجبر وتكبر. نعم. أما موقف هذا العبد المسلم العاصي فيه تواضع، فيه اعتراف بما فعل، فيه ندم على التقصير، فيه أنه لجأ إلى الله، يعني هذب نفسه فتغير حاله فتاب إلى الله عز وجل فحصل منزلة عالية في الجنة. فالإنسان لما ينظر إلى مثل هذه المواقف، يعني هذا بسبب تكبره وبسبب إنكاره للبعث، النبي أخبره أنه من أهل النار، وهذا مع أنه كان مسلما عاصيا، ولكنه لما حان وقت التوبة تفكر تدبر، لم تتعاظم نفسه، لم يقل كذا وكذا وكذا، بل تواضع لله عز وجل وتاب إلى الله عز وجل فتغير حاله ورؤية بهذه الهيئة الحسنة وهو يمشي في الجنة ويتبختر فيها.
1: الله. سبحان الله. إذن أحبابنا المستمعين، هاي نصيحة حقيقة من القلب، يعني لهؤلاء الذين يستمعون إلينا وهم يعني في غفلة، يعني أن يعني يبادروا إلى التوبة ويبادروا إلى الأعمال الصالحة، ولا يظنن شخص أنه الباب مغلق أو فات الأوان أنه أو خلص أنا هكذا. لا، الشيخ عم بيقول أنه هذه الأمور أمور مكتسبة.
2: نعم.
1: فيك تشتغل على نفسك وتحسن نفسك.
2: بعض الناس يكون يعني شرسين، لكن لما يتعلمون ويتقون الله يصيرون أحلاما.
1: نعم،
2: يتغير حاله.
1: نعم.
2: كيف كان حال كثير من الصحابة قبل أن يسلموا؟ بعد أن أسلموا وآمنوا، كان هذا سيدنا عمر مع قوته وشدته كان إذا قيل له اتق الله يا عمر أحيانا كان يجث على ركبتيه.
1: حتى الآن ذكرتني مولانا أنه لما أسلم سيدنا عمر،
2: نعم،
1: لما دخل على أخته
2: وماذا صنع معها، ماذا صنع وضربها وكذا.
1: نعم، وكانوا يعني يقرؤون القرآن.
2: نعم صحيح.
1: فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله،
2: تغير حاله سبحان

0: كثير من الأمور، كثير من المصائب، كثير من البلايا سببها إساءة الظن، كثير من خراب البيوت سببه إساءة الظن. ذلك هذا الأمر ينبغي ألا يغفل. إساءة الظن هذا أمر خطير جدا ومفسدة عظيمة. وإذا خالف يعني كمان إذا خالف رأيه رأي أخيه يتهم رأي نفسه.
1: نعم.
0: إنه كل واحد فيهم الرأي. فمن التواضع والتطاوع إنه أن يتهم نفسه، لعله الرأي الثاني أصوب.
1: نعم.
0: لعله الرأي الثاني أشمل. لعله في شيء أنا لم أنتبه له. لعله يعني ظهرت لي أشياء وغابت عني أشياء. لعله كقصة الذي كان يقول لعله خير.
1: نعم.
0: فالواحد في كل الأحوال لعله خير.
1: لعله خير. نعم. هو تحسين الظن يحتاج إلى نعم كثير هكذا. من الذكاء. يعني.
0: نعم. يقول لعل رأي أخي هذا أحسن فينظر فيه. فإن تيقن أنه خطأ ينبهه. يعني إذا كان يخالف الشرع عند ذلك ينبهه.
1: لا شك.
0: فليلزم أحدنا نفسه أن يتواضع لإخوانه لا أن يكون مترفعا عليهم. فالنفس تحب الترفع والتعالي.
1: النفس أمارة بالسوء.
0: نعم. النفس تحب التعالي. ترفع، أن ينظر إليه بعين التعظيم. أن ينظر إليه بكذا لا أن ينظر إليه بكذا. فلا، النفس تحب هذا الأمر. فالواحد يخالفها إلا من خالفها لوجه الله. الذي يخالفها هذا يترقى. الذي يخالف نفسه هذا يترقى، يحصل المنازل العالية. لذلك قالوا تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. الدخان الأثر عالي فوق، بس الغبار لا يعني لا قيمة له. لكن نجم تلاقي دايما عالي فوق في السماء، بس لما تقف على البحر تشوفه فين؟ على وجه الماء. تحس قريب منك جدا، ولكنه في الأصل فين؟ هو عالي مرتفع. التواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، وعال في مكانه المرتفع. ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. فالإنسان الشخص الذي يخالف نفسه يكون متواضعا مع عباد الله، وهذا أمر حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال طوبى لمن تواضع في غير منقصه. طوبى لمن تواضع في غير منقصه. كذلك هذا سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: كم كان متواضعا.
1: نعم.
0: كم كان متطاوعا.
1: هو سيد المتواضعين
0: صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الموقف، وأظن علنا نختم به.
1: نعم.
0: لما سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يسافر للعمرة، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال له عبارة، قال له جملة، يعني سيدنا عمر قال يعني ما يسرني أن يكون لي بها الدنيا. يعني هي عندي أفضل من الدنيا وما فيها. النبي ماذا قال له؟ قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك.
1: الله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا عمر.
0: طب النبي محتاج أن عمر يدعو له أو يذكره في دعائه.
1: بدي أعرف هو منك شو كان ردة فعل سيدنا عمر.
0: فهنا يقول استأذنت النبي في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال سيدنا عمر كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا.
1: الله.
0: وفي رواية قال له أشركنا يا أخي في دعائك. فأديه فرح سيدنا عمر. كنا بيقولوا
1: يعني الدنيا مش تيعاه.
0: مش تيعاه، لا تسعه الدنيا وما فيها. هو قال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. قال له يا أخي أشركنا في دعائك يا أخي.
1: سبحان
0: في رواية يا أخي. فكم من الفرح دخل على قلب سيدنا عمر.
1: نعم.
0: بل يعني انظر الرسول عليه الصلاة والسلام لما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام يأمر سيدنا عمر يقول له ويخبره عن شخص سيأتي من اليمن أويس القرني. هذا سيدنا أويس كان

0: في زمن النبي، ولكن بر أسلم، ولكن بسبب
1: ملتقى
0: بره بأمه ما استطاع أن يأتي عند النبي
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فبقي معه، فلذلك يقول سيد التابعين، مع أنه كان في زمن النبي لكنه لم يلتقي به، فلم يحصل له شرف الصحبة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه فقال له سيأتي إليكم كذا وكذا، فإن لقيته يا عمر فاطلب منه أن يستغفر الله لك.
1: الله،
0: مين اللي يطلب من مين؟
1: سيدنا عمر بن أويس،
0: رأس أهل الكشف في أمة محمد، تاني واحد في المرتبة في الأولياء بعد الأنبياء في كل الأمم، سيدنا عمر. يطلب من مين؟ من أويس
1: التابعي الذي ما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام.
0: فسيدنا عمر صار يبحث عنه ويسأل وكذا، حتى كلما جاء في الحج وفد من أهل اليمن يسأل أنتم من أين؟ فلما يعرف أنهم من مراد ثم من قرن ثم كذا، فهل فيكم أويس؟ إلى أن التقى به فقال له أنت أويس؟ قال نعم. قال له أن هل كنت مصابا بالبرص فشفاك الله منه فبرئت منه؟
1: هذه العلامات التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام.
0: قال لك، قال له لك أم أنت بها بر؟ قال نعم. فقال له استغفر الله لي. فبكى الله. سيدنا أويس قال له أنا يا أمير المؤمنين؟ قال نعم، النبي أخبرني بذلك. وبعدين فقال له ماذا تريد؟ أكتب إلى أين تذهب؟ إلى أين تريد؟ قال له سأذهب إلى كذا. فقال له أكتب لك إلى عاملها، يعني ينظر في أمرك وكذا. قال أكون في غبراء الناس. فبعدين سيدنا عمر كان كلما جاء وفد من أهل اليمن يسألهم كيف حال أويس كذا، يسأل عنه، فقال له وفي غبراء الناس ومتاعه قليل وكذا. فكان يقول لهم اذهبوا إليه واطلبوا منه أن يستغفر لكم، هكذا قال لي النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف سيدنا أويس لما عرف بالأمر أنه قال لهم قابلتم عمر؟ قالوا نعم. استغفر لنا، فترك مكانه وذهب إلى مكان آخر حتى لا يعرف. هكذا حال بعض الأولياء. كان واحد من الأولياء لما عرف أمره، كشف أمره بين الناس، مش اللي هو تعالوا شوفوا أنا ولي، لا، ليس الأمر هكذا. لما كشف أمره، ظهرت علامة، ظهر الشيء، فعرف أمره بين الناس، قال اللهم اقبضني إليك، اللهم اقبضني إليك، لا أريد أن أظهر بين الناس.
1: يعني حتى بهذا الكلام
0: تواضعهم،
1: نعم، من شدة تواضع سيدنا أويس الدنيا لم تأخذه،
0: نعم،
1: ولم يغتر بهذه الدنيا.
0: ما قالش أنه
1: النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمير المؤمنين
0: ما لهمش شفتوا مين معاكم وشوفوا انتوا ماشيين مع مين؟
1: طيب.
0: وده أمير المؤمنين عمر بنفسه جاي يطلب مني. لم يقل لهم هذا، بل قال أكون في غبراء الناس. هذا يدل على تواضعه، يدل على صلاحه وزهده وتقواه. وهكذا ينبغي أن يكون الواحد منا، أن نمتثل وأن نسير على سيرة ونهج هؤلاء الأكابر، وأن نكون يعني نتشبه مثلهم
1: إن شاء الله تعالى. الله تبارك وتعالى
0: يقولون تشبهوا بالكرام، فإن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح.
1: الله، الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم مولانا الشيخ من المتواضعين، ويبعدنا عن التكبر والحسد وهذه يعني الأمور الذميمة، ويرزقنا ويرزق أحبابنا المستمعين الذين يستمعون إلينا برؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لك فضيلة الشيخ، شكرا لكم أحبابنا المستمعين. بنكمل نحن وياكم بقية برامجنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: In commemoration of the Prophet's migration, we say the Prophet's hijra is a journey of faith, hope and patience. الهجرة النبوية الشريفة درب نور وصبر.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

الفرج بعد الشدة. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. الهجرة دروس وعبر يستقى منها، لأنها مدرسة للتاريخ علمت وخرجت ودربت وربت أجيالا على ما حصل فيها من ثبات ومن صبر ومن مواقف وقفها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتدين بالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. فالصبر بعده الفرج بإذن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهذه نزلت في أبي جهل الذي كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أمام الكعبة، وكان يؤذى عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، عند البيت المشرف، عند البيت الذي بني لعبادة الله، عند البيت الذي توجه إليه أنبياء الله في صلواتهم عليهم السلام، حتى ذات يوم رمي على النبي عليه الصلاة والسلام سلى جزور، وهذا يخرج مع الناقة عند وضع ولدها، فيه قذر. ومرة جاء إبليس بنفسه وقال لأعوانه: لأطأن رقبة محمد صلى الله على رسول الله. فنزل جبريل عليه السلام أمين الوحي من مكان بعيد، نزل ورفس إبليس رفسه، رماه في العراق. ولو كتب الله لإبليس أن يموت من هذه الضربة لمات، ولكنه أجل إلى النفخة الأولى. نبينا عليه الصلاة والسلام جاء سيدنا أبو بكر يدافع عنه عند الكعبة وقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ انظروا إلى هذا الثبات من سيدنا أبي بكر يواجه رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء الجبابرة الظلام الذين عادوا النبي والصحابة الكرام. نعم، إن بعد الشدة الفرج. أثناء الدعوة إلى الله يلاقي الداعي الشدة والضرب أحيانا والإهانة، لكن أنبياء الله هم أكثر الناس صبرا. وفي محنة حصلت للنبي وأهله، يعني بني هاشم، ووقف معهم بنو المطلب، فإن هؤلاء رؤساء قريش اتفقوا على مقاطعة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف وصلوا إلى هذا؟ قالوا لأبي طالب: أعطنا ابن أخيك ونعطيك ولدا بدلا منه لنقتل محمدا. قال لهم: تعطوني ولدكم كي أطعمه وأنتم تقتلون ولدي؟ كيف هذا؟ فما قبل معهم، فعرضوا عليه أشياء كثيرة، حتى في الأخير اتفقوا أن يقاطعوا، كل القبائل تقاطع محمدا وأهله، وحصر المسلمون ومعهم الكفار من بني هاشم، ووقف معهم بنو المطلب في شعب أبي طالب، يعني الحي الذي كان يعيش فيه أبو طالب، وحصروا 3 سنوات لا أحد يبيعهم ولا يشتري منهم ولا يدخل إليهم أحد، حتى أكلوا أوراق الشجر. ثم بعد ذلك جاءت أرضة، هذه شيء صغير، حشرة كالسوسة، وأكلت شيئا من أحرف الورقة التي علقت ضد محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك رفع الحصار وخرج المسلمون. نعم يا أحباب، صبر النبي عليه الصلاة والسلام وتحمل ما تحمل من أذى وسب وشتم، ويسمع الكفر والعياذ بالله تعالى يصدر منهم في مسبة الله وفي تعظيم أصنامهم وأوثانهم التي عبدوها من دون الله،
والنبي يتحلى صلى الله عليه وسلم بالحكمة والصبر والأناة والموعظة الحسنة والإقبال عليهم والصبر على ما يفعلونه بأهله وأصحابه حتى فرج الله عنه وعن الصحابة الكرام. فإذن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هكذا يثبت لنا في دروس الهجرة أن الصحابة صبروا فأكرمهم الله، وأن آل النبي صبروا وتحملوا فأكرمهم الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام المربي بحاله ومقاله صبر وفتح عليهم، فلا يغلب عسر يسرين، وإن مع الشدة يأتي بعدها الفرج بإذن الله تعالى.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام، ومعنا على الخط مباشرة الأخت منى ماروق المسؤولة عن الوحدة العربية في كلية الأمانة فرع ليفربول، وبعض الأسئلة سنطرحها عليها. السلام عليكم أخت منى.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيك.
2: How are you, Miss Muna?
1: Alhamdulillah.
2: We're very excited that you've joined us today on the show.
1: Thank you, actually, for having me.
2: Barakallahu fiki. Why is teaching Arabic such an important subject for students?
1: سبحان الله، اللغة العربية كما سبق وقالت الحجة هنادي هي سيدة اللغة وأفصح لغة. يكفينا بأنها لغة القرآن وبها نطق سيد المرسلين. كلنا يعرف بأن اللغة العربية شديدة الأهمية ليس فقط بالنسبة لنا كعرب بل لغيرهم أيضا. اللغة العربية يعني نحن كعرب بالنسبة إلينا تحمل إلينا عقائدنا وموروثاتنا وتاريخنا وتراثنا الأدبي، فمن يضيع هذه اللغة يخسر الكثير، يخسر التراث، يخسر الماضي. ماذا سيبقي

0: لمستقبله ولأولاده ولحاضره. الطلاب بغض النظر عن كل هذه الأمور، يعني لو نظرنا إلى الطلاب فقط، الطلاب في المستقبل، يعني عندما يبدأ الطالب مثلا بمجال العمل، لو نظرنا إلى مجالات العمل أكثر الآن يطلبون الشخص يتكلم لغة ثانية بجانب اللغة الأساسية، فهيدي كمان يعني ثمرة تانية للطالب. يعني اللغة العربية بصرف النظر عن كل ما قلناه، إذا نطلع عن مجالات العمل هن بيطلبوا أشخاص يتكلمون لغة أخرى، وإذا عرفنا وطلعنا اللغة العربية هي السادسة عالميا، يعني worldwide هي إجت بالمرتبة السادسة، وبأستراليا هي بالمرتبة الثالثة بآخر تطلعاتي على ريسيرش الأبحاث اللي انعملت بأنها هي بالمرتبة الثالثة بأستراليا. So looking at all the يعني religious aspect of the Arabic language we give for kids, for students, we look after that for work opportunities around. Working opportunities around in Australia, you see that when you are applying for any job, they look at you, do you speak another language? They do ask a lot of companies asking for second or third language preferred on the application. Mm-hmm. And the reason, some of them work with other countries, they speak different languages, they want to open another branch in another country, all this stuff benefits them. Plus, even in the current company in Australia, you have people who cannot speak Arabic, for example, or cannot speak English. So when you have the language with you as well, you help the company, you support them more instead of them getting someone to translate and help out. So this is like a bonus for the students.
1: Definitely, to have that extra language.
0: And
1: how is the Arabic language taught at school?
0: Okay, here in Australia, it's different than Lebanon. In Australia, تعليم اللغة بيكون كلغة ثانية. ما بيطلعوا لها هي كلغة أولى. يعني ما مثل ما أنا تعلمت بلبنان اللغة الأولى هي اللغة العربية. أستراليا هي لغة ثانية. وبما أن لغة ثانية، الاهتمام الأكبر والتركيز الكبير ببرامج الدولة بيكون على المراحل المتوسطة والمراحل الثانوية أكثر. يعني أكثر الشيء. بينما طبعا بالمراحل الأولى اللي هي التمهيدي للصف السادس، يتم تعليم الأولاد أساسيات اللغة من نحو نطق الحروف العربية بشكل صحيح، القراءة يعني جمل بسيطة، الكتابة كمان لجمل بسيطة، هذه كلها أساسيات. وأهم شيء تعليمهم لغة التواصل، لأنه اللغة يعني إذا ما كانت استعملت للتواصل كتير صعب الأمر أن تضل وتنمى عند الولد. We said that in Australia we teach the Arabic language as a second language. The main focus will be from year 7 to year 12 because it is embedded in the syllabus, a subject more condensed in this area. Okay, they're looking at grammatical concept, linguistic like aspect, everything, even culture. In primary, they teach the Arabic language, but as well, it is embedded in the syllabus as well. There is a syllabus for K to 6, and we've worked on it previously. But mainly is the focus on pronunciation, knowing the letters, trying to write a sentence, simple sentence, trying to understand the language, trying to use the language to communicate with others in a basic level. So that's how it is.
1: So teaching the foundation skills, the reading, the writing, the speaking.
0: Definitely. Yep. The foundation is in primary and it grows when they go to year 7.
1: Okay. How does the school, they maintain the love of the Arabic language?
0: Subhanallah, yani يمكن اللي بيطلع بالصورة من برا ما بيعرف قديش يعني من السهل الأمر أنك تخلي الولد يتعلق باللغة. السبب الأساسي أنه في منهم من أصله هني منهم يعني حتى عرب. فنحن بالمدرسة تركيزنا الأول على طرق يستعملها المعلم في الصف لترغيب الأولاد. منقوم بنشاطات. أنا مثل ما قلت لكم سابقا علمت ملكينجي هلأ لليرتوال. يعني أتذكر مراحل التمهيدي كنت ركز كتير من بعد تعليم المعلومة، ركز على نشاطات أكاديمية، نشاطات ترفيهية، خلي الأولاد يقعدوا مثلا، علمتهم مثلا أيام الأسبوع، حط لهم أنشودة أيام الأسبوع، بعدين هن يبلشوا يحفظوا الأنشودة، يصيروا يعني يعرفوا يعملوا وصل بين الاثنين ويفهموا إنه شو هو السبب وبيحبوا هالشي، لأنه التكرار مهم كتير كتير بالصف طبعا، بس ما بدي كتير التكرار يوصل لدرجة الملل عند الولد الصغير، لأنه بدك كمان أنت تستعملي أساليب أخرى عشان هو ما يصير، لأنه طبعا هو بعمر صغير كتير ما عم يعرف ليش عم نعلمه اللغة، ما عم يعرف أهمية هاللغة بعد، كل ما كبر كل ما بيعرف هالشي، بينما بتكبر هالأشياء وبتتغير معهم لما يوصلوا للمراحل الثانوية ومراحل المتوسطة. في المراحل المتوسطة مثلا عاملين لهم نشاطات من تحفيز المتون، مسابقات بيقوموا فيها الطلاب، مسابقة الشعر العربي، بيجيك اليوم العالمي للغة العربية، بنعمل مسابقات بالمفردات والقواعد، طبعا بنعطي جوائز قيمة للطلاب الرابحين، ومنشترك بمسابقات تقيمها حتى دائرة التربية والتعليم في أستراليا، تقيم مسابقات كل فترة للطلاب اللغة العربية وغيرها كمان من اللغات، لحتى لي خلوا هالشي ينمى عند الولد وننزل يعني على، بتذكر آخر مرة نزلنا فيها على الجامعة بس بالسيتي يعني كانت هونيك مثلا الأولاد قدموا الأشعار وتلقوا الجوائز هونيك، كان شيء يعني كثير جميل. In Australia, we do follow many techniques to help the kids love and maintain learning the Arabic language. Some academic, some activities for fun. The main purpose to make sure the child does not get bored of the repetition of this topic, of the same thing again and again. So what we do, we have the chant, numbers chant, Islamic math chant. There is many things. The whole focus of all these to make sure they retrieve the stuff we learned in class and memorize it on that way. In the high school, we have the Arabic poetry competition. We go as well to competition the Department of Education, help in that, and invite students in schools from all Australia to compete and to show their skills in many areas. And this is something very good for the students.
1: Yeah. I think that's very important. You mentioned things like competitions or like chants. I know there's a lot of Arabic chants that the teachers do play, and they remember the content a lot better. So
2: يحفظوا أسرع.
1: Yes. Yeah. Really important. What can parents expect from the Arabic homework?
0: Okay. هلا اللغة العربية لما نحن مندرس أي شيء بالصف. منقوم أعطاء الولد وظيفة بيتية، الهدف من هذه الوظيفة هي مراجعة المعلومة وترسيخها، ما أعطاء شيء مثلا الولد ما بيعرفه أو ما درسه مثلا. فأنا بقول مهم كتير أنه الولد يرجع على البيت retrieve، يعني يرجع يتذكر ويعيد المعلومة اللي تعلمها بالصف، وهالشي كمان بيشجعه أنه يعني يزور مواقع تعليمية، يطلع إذا نسي شيء. هلأ مثل ما كلنا بنعرف أنه في كتير أشياء بتساعد الأولاد على الإنترنت، بتساعدهم لحتى لي يرسخوا المعلومة، يراجعوا معلومة. يعني مهم كتير أنه الولد يشتغل بالوظيفة البيتية وأهله يشجعوه على هالشي، لأنه الوظيفة البيتية هي عبارة عن مراجعة للأشياء اللي درسوها في الصف. So the homework is important to complete at home. Parents should encourage their kids to complete the homework. The homework usually given to revise a topic or to revise or to make sure he retrieve information studied in class or memorized in class. The whole purpose of the homework not to, for example, complete a new topic or introduce a new topic. No, the whole homework is to revise. It's nothing new they're looking at. It's something we did in class. And it's important to keep the child communicating with the teacher about the topic. In case there is something he misunderstood, he doesn't know, he asks for clarification later in class. Through the homework, he knows all this stuff.
1: So it's the homework is pretty much revision of Definitely. What has been taught in the classroom. And it's important that we revise at home, because we know that the more we revise, inshallah, we remember the more time and practice that we have, because we can't only rely on just school hours.
2: It's not
1: enough. So the more time that we put in, inshallah, the more we get out.
2: نعم. إذا المهم المتابعة كمان من الأهل في البيت للولد.
0: Definitely. دور الأهل دور كبير كتير.
1: What advice do you have for parents who want to support their children with Arabic homework, especially if they don't speak the language themselves?
0: يعني أنا بطلع بنفسي كأم ما بس كمعلمة بنفس الوقت إنه أنا درست أولادي وساعدت أولادي كأم أنا دوري كان مهم كتير ما بيقل عن دور المعلمة في الصف أو المعلم الأهل مهم كتير إنه يتابعوا ويشجعوا أولادهم يستعملوا برامج يعني حتى لو هم ما بيحكوا اللغة بالبيت يستعملوا برامج وهلأ كلنا بنعرف إنه كتير برامج موجودة بمتناول الجميع على شبكة الإنترنت وهي كلها بتساعد الأولاد يعني إن كانت للحروف وإن كانت لوصل الحروف لحتى اللي نعمل كلمات كتير برامج موجودة بتساعد يعني أنا بلاقي إنه صار دور الأهل بالبيت مهم كتير إنه هن يتابعوا وينموا هالشي عند الأولاد لحتى اللي يضلون عم يدرسوا اللغة العربية حتى لو كانوا هن الأهل لا يجيدون اللغة العربية لأنه إنه تشعر ولدك أنت بأهمية تعلم اللغة هذا جزء من مرحلة التعلم وإنك تعطيه المساعدة بأي شكل ممكن هذا جزء آخر لابد من التواصل المستمر بين الأهل والأولاد والمدرس حتى نصل إلى النجاح. So briefly talking about this, parents can always help their kids. They tell me sometimes, what about if the parents cannot speak the language? I would say in these days, you have the internet, you can access a lot of resources. Mm-hmm. I'm sure even the school have a lot of resources on the school website for them that would help the student flourish and understand more. Parents' role is as important as the teacher role. Mm-hmm. To show the child the importance of learning the Arabic language is a big, big part of the learning. Mm. Very important. And giving them the support, that's the second part. And after that, the teacher's role in class as well.
1: And if, let's just say the parents themselves, they don't know Arabic, would we encourage more like for them to learn the Arabic language or attend classes for themselves?
0: I know that a while ago started the courses in Arabic. There is many courses in Arabic. Mm. There is some online and there is some as well in, Al-Azhari course. They run in one of our campuses, As-Salama College, from what I know, every Sunday. Yeah. They help the students learn a lot and the parents as well. Mm. I know myself, this is, you can put it as a case study as well. I know myself, one of the people, like one parent, who attended that course and never knew much Arabic at all. She was born in Australia. And mashallah, she can read very well. And the other day she came to me and said, can you help me in this? I was explaining like grammatical concepts. And she said, you know how important learning the Arabic? And I looked at her and said, do you remember 20 years ago when we spoke about it?
1: Yeah.
0: And she started laughing.
1: Yeah, no, alhamdulillah. And how important is it for children to hear and practice Arabic at home, even if it's just everyday conversation?
0: Okay, look. لغة التواصل هي لغة مهمة جدا جدا لما يعني عندما نعلم الأولاد لغة ثانية لابد من وضعها في أساسيات التواصل اللغوي في البيت عندما يتكلم الأهل مثلا مع أولادهم اللغة العربية إن كانت فصحى وإن كانت عامية يعني مهمة أنه يضلون maintaining يعني يضلون عم يستعملوا اللغة العربية في البيت يعني الولد بيصير عنده بعد وقت قصير قدرة على التعبير يعني باستعمال مفردات كلمات من بعدها بنشوف تطور ملحوظ بأسلوب الكتابة والمحادثة عند هذا الطالب لما بنقول لابد من استعمال المفردات التي تدرس في الصف في محادثاتنا اليومية حتى ترسخ هذه المعلومة في ذهن الطالب. الولد سمع كلمة مثلا حقيبة في الصف، رجع البيت شاف مثلا أمه حاملة الشنطة مثلا، طلع فيها قال شهيدي، قالت له هيدي الشنطة، قال بس الميس قلتنا اليوم حقيبة مثلا. أوكي. استعمال هيدي المعلومة بتخلي الأهل كمان هن يستعملوا عبارات الولد كمان هو سمعها، صار الولد عنده مفردات أكثر من وحدة.
2: أيوة.
0: تعلمها.
2: صحيح.
0: تعلم من أمه شيء وتعلم بصطف شيء، وهيدا المفردات كلياتهم شو بيصير بالمستقبل، هدول الأولاد هن اللي بيحكوا اللغة العربية بالبيت بيكونوا من أكبر طلاب بالمراحل المتوسطة والثانوية بالنسبة للغة. وهذا أكثر الأحيان منلاقي الطلاب المتفوقين هن متفوقين ما بس بهذه اللغة، بينعكس على المواد الأخرى. بيساعدهم كتير كتير، بيساعد الأولاد. يعني لغة التواصل بالبيت مهمة كتير، ولا تقدري تخلي اللغة موجودة عند الولد، مهم أنه الولد يضلوا على تواصل مع اللغة العربية حتى خارج الصف. منلاحظ إذا بنبعث الأولاد لدورات بمثلا بلد عربي أو بمثلا أماكن أخرى برات البلد،
2: بدهم يحكوا بس عربي،
0: الكل عم يحكي معهم عربي، بيرجع مثلا بعد وقت على المدرسة عم يقدر يعبر، عم يحكي، بنطلع هيك انه كيف بيقولوا لنا راح مثلا على دورة مثلا بماليزيا، راح على دورة بلبنان، بنطلع قديش صار في تغير على الولد. وهذا الشيء ما بس بيغير بالنسبة للأكاديميك اللي هي المواد التعليمية، لا، بتطلعي إنه حتى الولد هو تغير، نفسيته تغيرت. التواصل مع اللغة بيكون كمان بنفس الوقت تواصل مع عادات وتقاليد.
2: صح.
0: يعني ملو بس لغة هون. سبحان الله.
2: أكيد مهم مهم إنه يحرصوا الأهل انه يحكوا اللغه العربيه مع اولادهم لو بالعاميه بالبيت، فمثل ما قلتي بتزيد عندهم يعني مخزون المفردات باللغه العربيه.
0: اكيد اكيد. ومنشوف من بعدها ثمره نجاح الولد. وبشوفوا الاهل انه قديش ابنهم تغير، وهذا الشيء بيسر الجميع.
2: اكيد
0: بيسر الجميع طبعا. Briefly we talk about language communication. يعني putting the language in practice through communication is very, very important. A student should always at home use some vocabs for at school. They need to use that at home to communicate with their parents. They need to use it to maintain the language taught at school. Because if they don't put the language in practice, after a short time, they won't remember these vocabs they learn. The more they learn vocabs, the more they put in practice, the more you see them capable of like elaborate further on something in Arabic, explaining more. And we see at most times students who speak very well Arabic at home, they achieve higher academic level in the language field. Okay. And as well, that would reflect on other subjects. I see students who are outstanding effort, for example, in Arabic, they are outstanding effort in English. Because both languages, okay? And then I see as well reflecting on another language, history, let's say. Again, I look at this, there is connection between all these language, culture, tradition, history. We spoke about that, I think, at the start of the program. And all these will reflect on the child's success in the future.
1: Yeah. And you mentioned an interesting point. You know, usually the students who do well in one subject, it's across other subjects, and we notice the same thing. So, you know, and if they're not competent in one, usually that's the case, they say, not as competent in the other subject. So, you know, and I like, you know, the tip that you mentioned about the everyday conversation at home, you know, because then they can expand their vocabulary, they can elaborate more with their sentences. That everyday conversation is important, and there is also a link between strong speakers with academic success in Arabic, from what I understood. So,
0: definitely.
1: So hopefully we can encourage, because sometimes, Eugene, we say the same thing to parents, you know, when they do come and they start off in kindergarten, but we mention to the parents that at home, you know, focus on your mother tongue. So you speak Arabic at home, that is your focus. But if we don't have that everyday conversation with our kids in Arabic at any opportunity, or even learn, even if the parents don't know, but to learn. they learn from their kids when they go to the school.
0: So, I hear a lot.
1: You know,
0: of
1: they come back.
0: Yeah.
1: So they really, really do. The kids come back and teach their parents. But just to even try and attempt, that's really important. So they don't end up with no Arabic at all, you know, for future generations to come. Are there any final tips, Hajimuna, about learning the Arabic language or anything else you'd like to mention before we wrap up?
0: سبحان الله إذا بتسألي حتى تلاميذي بالصف يعني على طول في شغلة بقول لهم إياها بيكون مثلا عندهم وظيفة بيتية يعني بدهم يكتبوا لنقول موضوع إنشاء عن شيء بيقولوا لي شو بنعمل قبل ما نكتب بقول لهم كلمة واحدة اقرأوا the reading again I repeat three times because reading is very important
1: it is.
0: Like if I look back my days at school, when I used to be in year 6 and 7 and 8, reading was one of the most important aspect of learning. No. From reading, I remember I learned a lot.
1: Hmm.
0: And when parents asked me about tips, I said, you make sure you do read with your child at least 10 minutes in primary every day.
1: Mm.
0: In high school, they need to read at least 1 to 2 pages every day.
1: No.
0: Okay, from a novel, from a story they have, anything. But it is important to read. Through reading, the student will learn a new vocab. Through reading, they start have the imaginary, they expand on their imagination in writing.
1: Mm.
0: They learn a lot. They can expand on their writing.
1: Yeah.
0: They're no longer poor in language.
1: Yeah.
0: They learn something, they put it in practice.
1: Yeah. And everything, Hajimuna, that you're mentioning now about the Arabic language, it is the same advice we give about teaching English. Same thing, read. I don't know how we mentioned it so many times.
0: Yeah.
1: Yeah. So, no, we really appreciate all of those tips. It has been very beneficial. We're very glad you joined us today, and I'm sure many parents would have benefited from today's episode. Barakallahu fiki, thank you so much.
2: Barakallahu fiki, Hajimuna.
0: Barakallahu fiki,
2: wa nafa'a biki, ameen.
1: And have a great day, inshallah. Thank you so much.
0: Thank you. Thank you so much.
1: Wa alaikum assalam.
2: Wa rahmatullah.

البيت هو واحة المرأة وراحة الرجل. البيت هو المطبخ، الصالة، غرف النوم، الحديقة، الجراج. أفكار جديدة، تحضيرات بسيطة، تنبيهات حول مخاطر وحوادث منزلية، ابتكارات حديثة بمصاريف قليلة. ترقبوا برنامجكم نصائح منزلية

أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نصائح منزلية. اليوم راح أحكي لكم عن كيفية اختيار لون المطبخ وميزة كل لون عن الآخر وأهمية التناسق بين أثاث المطبخ وديكوره مع لون المطبخ. وقبل ما ننهي الحلقة راح أذكركم ببعض المخاطر اللي قد يتعرض لها أطفالنا أثناء تواجدهم بالمطبخ، فأهلا بكم مرة ثانية، معكم ميسون. كيفية اختيار لون المطبخ. خبراء الديكور يعتبرون اختيار لون المطبخ يحتاج الاهتمام به، مؤكدين أن هناك علاقة وثيقة بين اختيار لون المطبخ وبين تذوق الطعام، نتيجة لارتباط الحالة النفسية للأفراد بلون المطبخ. فلون المطبخ أما أن يؤثر إيجابياً فيجعل أفراد البيت يشعرون بالراحة والسعادة، ومن ثم يشعرون بمذاق الطعام اللذيذ، أو يؤثر سلبياً فيشعرون بالضيق والتوتر وما يفتح شهيتهم على الأكل. إليك مجموعة من الاعتبارات التي تشرح لك أهمية التنسيق في المطبخ. أولاً، مراعاة أن تكون لون أرضية المطبخ أغمق من لون السقف ولون السقف أغمق من لون الجوانب. الاهتمام بوجود تناسق في ألوان خشب أثاث المطبخ من منضدة وكراسي من جانب، والسيراميك والسجاد والمفارش من جانب آخر. ثلاثة، الحرص على أن يقسم طلاء الجدران لقسمين، علوي وسفلي، فالعلوي يكون بألوان فاتحة ليعكس إضاءة على المكان، والسفلي بألوان أغمق حتى يقاوم الأوساخ. وإليك ميزة كل لون من هذه الألوان. اللون الأبيض. اللون الأبيض هو من أفضل الألوان في الاختيار والأكثر انتشاراً، حيث لا يعطي إحساس بالكآبة أو الظلمة. اللون الأزرق من أكثر الألوان الباردة الباعثة على خفض مستوى ضغط الدم وتخفيف سرعة دقات القلب والتنفس، ويفضل إدخال بعض الألوان الدافئة مع اللون الأزرق في المطبخ للتخفيف من برودته. اللون الأصفر هو من أجمل الألوان الموجودة في الطبيعة وأكثرها وفرة ولفتة للأنظار، فمن ينظر للون الأصفر يشعر بالسرور والانشراح، وهو يعكس جو من الدفء والهدوء، لذا فهو اللون المثالي للمطبخ وغرف الطعام والحمامات، ولا سيما أنه يساعد على تحسين المزاج. اللون البرتقالي وهو لون يعطي شعوراً بالتجديد والحيوية والطاقة العالية. اللون الأخضر وهو من أكثر الألوان الملائمة، حيث يمنح شعور بالراحة والانتعاش فضلاً عن كونه مريحاً للعينين. وفي النهاية ينبغي التأكيد على أن كيفية اختيار لون المطبخ سهلة ولا تحتاج إلى عناء كبير، فما هي إلا مجرد أذواق ترتاح إليها الأنفس وتحسن الحالة النفسية لربة المنزل، ومن ثم راح تسعد الأسرة بأشهى المأكولات والأطعمة. وهسا وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة، هي حماية الطفل من حوادث المنزل، ولأنه بعدنا في المطبخ لذلك راح نستمر بذكر بعض النصائح الخاصة بحماية الطفل من مخاطر المطبخ. تأكدي من مراقبة الأطفال عند وجودهم داخل المطبخ حتى لا يلعبون بمفاتيح موقد الغاز وما يتسببون باختناق أو حريق نتيجة لتسرب الغاز من الموقد. انتبهي عندما يكون الطفل داخل المطبخ لما تكونين مشغلة الفرن الحار، فحتى إذا كان الطفل ما يقدر يفتح باب الفرن
فإن السطح الخارجي للفرن قد يكون ساخن جداً وقد يتسبب في حروق شديدة للطفل إذا حاول ملامسته. خلي اليدات الطويلة لأواني الطبخ كالطاوات وغيرها من الداخل سواء فوق الموقد أو على طاولة الطعام، خصوصاً إذا كان في داخلها طعام حار، لأن الطفل قد يمد يده إليها ومن ثم يقلبها عليه، أو قد يصيبه بحروق صمتية. هذا وللحديث بقية، وإلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة أترككم بحفظ الله ورعايته.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

0: FM.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا النية الصالحة. نكمل إن شاء الله من حيث كنا وصلنا. Let us continue from where we stopped in the past session.
2: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الترمذي قال باب تختم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الباب معقود لبيان كيف كان يتختم النبي، يعني كيف كان يلبس الخاتم.
3: This next chapter pertains to describing how the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to wear his ring.
2: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن أنهما قالا أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين
1: عن إبراهيم النون ليس تحتها كسوة
2: عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي
1: كذلك عن أبيه ليس تحت النون كسوة
2: عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه
1: امضي.
2: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه.
1: يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم، علي يقول النبي كان يلبس الخاتم في يده اليمنى ليس اليسرى.
3: It was narrated in this hadith that Sayyiduna Ali radiyallahu anhu said the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to wear his ring in his right hand, not in his left hand.
1: He didn't say not, it means not. He didn't say not in his left hand. So it means that.
2: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه.
1: هذا أحد التابعين كان يتختم في يضع الخاتم في يده اليمنى. سئل لماذا تلبسه في اليد اليمنى؟ قال أنا رأيت عبد الله بن جعفر يلبسه في يده اليمنى وسألته فقال لي إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه في يده اليمنى.
3: One of the followers of the companions used to wear his ring in his right hand. So he was asked, why do you wear your ring in your right hand? He said, I saw Abdullah, the son of Ja'far, wearing his ring in his right hand. And I asked him, why do you wear your ring in your right hand? He said, I saw the Prophet sallallahu alayhi wa sallam wearing his ring in his right hand.
2: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه
1: مثل الذي قبله.
2: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
1: وهذا صحابي آخر يذكر أن النبي كان يلبس الخاتم في يده اليمنى صلى الله عليه وسلم.
3: These are similar narrations from the route of different companions saying that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to wear his ring in his right hand.
2: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله أنه قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال
1: لا إخاله يعني لا أظنه إلا قال يعني يغلب على ظني أنه قال
2: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه.
1: وهذا أيضا بمعنى ما قبله.
3: This is a similar narration that with the meaning of what we previously mentioned.
2: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه.
1: هذا فيه زيادة هذا الحديث. وجعل فصه مما يلي كفه يعني لبسه وجعل الفص إلى الداخل إلى ما يلي كفه ليس إلى خارج بل إلى الداخل الفص إلى الداخل.
3: In this hadith, it is narrated that the Prophet sallallahu alayhi wasallam had a ring made from silver, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to put the part where the stone usually is, this part of the ring was towards his palm.
2: ونقش فيه محمد رسول الله.
1: وكتب عليه نقش عليه محمد رسول الله.
3: And it was printed onto this ring محمد رسول الله.
2: ونهى أن ينقش أحد عليه.
1: وقال لا ينقش أحد على خاتمه مثل الذي أنا نقشته.
3: And the Prophet صلى الله عليه وسلم ordered that no one make a similar print on their rings.
2: وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس.
1: وهنا بين أن الخاتم سقط من يد معيقيب في بئر أريس. هذا هو الخاتم الذي سقط من معيقيب في بئر أريس.
3: And the narrator said, "This is the ring that fell from the hand of معيقيب into the well of أريس."
2: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما.
1: أما هذه الرواية عن الحسن والحسين أنهما كانا يلبسان الخاتم في اليد اليسرى ليس اليمنى.
3: In this narration it is mentioned that الحسن and الحسين رضي الله عنهما used to wear their rings in their left hand, not in their right hand.
1: وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم أيضا في يده اليسرى.
3: And this is because the Prophet صلى الله عليه وسلم, just as he wore his ring in his right hand, he also wore it in his left hand.
1: لكن في أغلب الأحيان كان يلبسه في اليمنى.
3: However, most of the time, the Prophet صلى الله عليه وسلم used to wear his ring in his right hand.
1: لذلك قال الشافعية لبس الخاتم في اليد اليمنى أحسن من لبسه في اليسرى.
3: This is why the Shafi'i scholars said, wearing for one to wear his ring in his right hand is better than wearing the ring in the left hand.
1: فإذا لبسه في اليد اليسرى حصل أصل السنة أيضا.
3: So if one were to wear his ring in his left hand, he would also have, he would get reward for doing so. So he would have done this matter that is sunnah, wearing this ring.
1: لكن في اليمنى أفضل.
3: However, if he were to wear it in his right hand, that would be better.
1: لأنه كان أكثر أحوال نبي الله.
3: Because this was what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to do most of the time.
2: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وقال أبو عيسى وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه.
0: طيب.
2: وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا.
1: هذه الطريق التي ذكر الترمذي هنا أن ما رواه ما يروى عن قتادة عن أنس لا يصح أن النبي لبس الخاتم في اليد اليسرى، وهذا بالنسبة للطريق التي وقعت للترمذي، وإلا فقد روى مسلم وغيره عن قتادة عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام تختم في يساره فهو صحيح فهو صحيح لكن أغلب أحواله كانت تختم في اليمنى عليه الصلاة والسلام.
3: الإمام الترمذي narrated a narration after the previous hadith stating from the route of Qatada through the route of Anas ibn Malik that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to wear his ring in his left hand. Al-Imam al-Tirmidhi said this narration is a weak narration. And this is true when considering the route that Al-Imam al-Tirmidhi narrated. However, through other chains of narrators, through the route of Qatada, through the route of Anas, there is a correct narration that the Prophet sallallahu alayhi wasallam did wear his ring in his left hand. However, most of the time, as we mentioned, the Prophet sallallahu alayhi wasallam would wear his ring in his right hand, not in his left hand.
1: وينبغي التنبه أن الأصبع الذي كان يلبس فيه النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم هو الخنصب.
3: Take note that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to wear his ring in his pinky.
1: فمن أراد تحصيل السنة فليلبسه في هذا الإصبع.
3: So if one wants to get reward and to fulfill this sunnah matter of wearing the ring, then the person should wear this ring in his pinky.
1: أما إذا لبسه في غير ذلك من الأصابع لا يكون حصل السنة.
3: If one were to wear the ring on other fingers other than the pinky, one would not have fulfilled this sunnah matter.
1: وكذلك إذا لبس أكثر من خاتم في يده.
3: Also, if one were to wear on one's hand more than one ring at the same time.
1: فإن هذا خلاف السنة.
3: This is not in compliance with the sunnah.
1: That would be against the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
2: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه.
1: هذا في أول الأمر. أول الأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمل الخاتم من ذهب وكان يلبسه في يده اليمنى.
3: This is the narration we previously mentioned that the Prophet صلى الله عليه وسلم first had a ring of gold made for him, made out of gold, and that he used to wear it in his right hand.
2: فاتخذ الناس خواتيم من ذهب.
1: لما رأى الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام عمل خاتما من ذهب عملوا خواتيم من ذهب.
3: When the companions رضي الله عنهم saw that the Prophet صلى الله عليه وسلم was wearing a ring made out of gold, they also had rings made out of gold made for them.
2: فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ثم أوحى الله إليه أن هذا لا يجوز. نسخ حكم الجواز. فالنبي عليه الصلاة والسلام خلعه من يده.
3: Then Allah Ta'ala revealed to the Prophet صلى الله عليه وسلم that it was no longer permissible for men to wear gold. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam took off this ring and stopped wearing it.
2: وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم.
1: عند ذلك الصحابة لما رأوه طرح خاتمه هم أيضا خلعوا خواتيمهم فطرحوها.
3: So the Prophet sallallahu alayhi wasallam took off this gold ring and said, I will not wear this ever again. When the companions saw that the Prophet sallallahu alayhi wasallam took off his ring, right away they also took off their rings and they stopped wearing gold rings.
1: وهذا شأن الذي يحب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسرع في ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن.
3: And this is how a person that likes to take the Prophet sallallahu alayhi wasallam as an example and likes to follow in his footsteps is. And this is how a Muslim should be.
2: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الباب معقود لبيان عمامة النبي. العمامة هو هذه الخفقة، هذه القطعة، هذا الثوب الذي يداب على الرأس، هذه العمامة. ثم قد يكون لها عذبة وقد لا يكون لها عذبة، وفي الحالين هي عمامة.
3: This chapter, this next chapter, pertains to describing the turban of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. What we mean by the turban is a piece of cloth that would be wrapped around one's head. Now, sometimes in the back, there would be a piece of cloth hanging down, and sometimes there would not be. Either way, it's a turban.
2: حدثنا محمد بن بشار قال
1: السنة تحصل مع العزبة ومن غير العزبة.
3: So a person would get the reward of doing the sunnah matter of wearing the turban, whether he had this piece, a piece of this turban hanging down or not, in the back of his head or not.
2: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أنه قال رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى أنهما قالا حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء.
1: هذه الأحاديث كلها تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عند فتحها وهو يضع على رأسه عمامة سوداء، خطب الناس بعد دخوله مكة وهو واضع عمامة سوداء على رأسه، عمامته كانت سوداء حين دخول مكة.
3: These three hadith that we just heard entail that the Prophet صلى الله عليه وسلم on the day that he entered Mecca, when he took over Mecca with the Muslims, when he entered Mecca, he was wearing a black turban. So after entering Mecca, he spoke to the people, he preached to the people while he was wearing a black turban on his head. Sallallahu alayhi wa sallam.
2: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته.
1: إذا اعتم يعني إذا وضع العمامة
2: سدل عمامته بين كتفيه،
1: يعني أرخى طرفها بين كتفيه، جعل عذبة منها تنزل فتكون بين كتفيه.
3: It is narrated in this hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم, when he used to wear his turban, he would leave a part of his turban, يعني he would leave it to hang between his shoulders. So one side of the turban, a piece of the turban, he would leave it to hang between his shoulders.
2: قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك.
1: يعني عبد الله بن عمر هكذا أيضا كان يفعل، وولده سالم هكذا كان يفعل، والقاسم بن محمد الذي هو حفيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيضا كان من أكابر العلماء هكذا كان يفعل.
3: Also Abdullah the son of Umar the great companion used to also do the same when he would wear his turban, and his son, likewise his son Salim the son of Abdullah ibn Umar,
1: كان من أكابر العلماء سالم بن عبد الله بن عمر,
3: who was among the great scholars. Salim the son of Abdullah the son of Umar was a great scholar. He also used to do that when he wore his turban. Also Al-Qasim the son of Muhammad, who is among the descendants of
1: Hafid,
3: the grandson of Abu Bakr as-Siddiq,
1: أيضا كان من أكابر العلماء.
3: Who was also this Al-Qasim, the son of Muhammad, was also a great scholar. He also used to do that when he wore his turban.
2: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء.
1: دسماء معناه مائلة إلى السواد، هذا معنى دسماء. خطب الناس وهو يلبس عمامة لونها مائل إلى السواد.
3: In this narration,
1: يشبه الحديث الذي قبل ذكرناه.
3: In this narration, similar to previous narrations, it's mentioned that the Prophet صلى الله عليه وسلم preached to the people while he wore a black turban. يعني a turban that its color was close to being black.
2: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الباب معقود لبيان صفة الإزار. الإزار هو ما يستر الجزء الأسفل من البدن الذي كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام.
3: This chapter pertains to describing the izar that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to wear.
1: الإزار قطعة قماش تلف تستر الجزء الأسفل من البدن.
3: So الإزار is a piece of cloth that would be wrapped around one's lower body.
2: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا.
1: كساء قطعة قماش مصنوعة من صوف ونحو ذلك. ملبدا يعني صار هناك أجزاء منه أسخن من أجزاء أخرى. لماذا؟ لأجل رقعها. لما يرقع الكساء يصير أثخن من مواضع أخرى ليس فيها رقع. إذن يقول عائشة أخرجت إلينا كساء عليه مرقوعا ملبدا مرقوعا
2: وإزارا غليظا.
1: وإزارا غليظا ليس من الأزر التي هي لأهل الرفاهية. إزار قماشه غليظ.
2: فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين.
1: قالت لما مات النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي كان يلبسه، هذا الإزار الغليظ والرداء الكساء كان يضع على جزئه الأعلى كساء غليظا مرقوعا ملبدا صلى الله عليه وسلم.
3: In this hadith it was narrated that one of the followers of the companion said, As-Sayyida Aisha, the wife of the Prophet صلى الله عليه وسلم, showed us a piece of cloth, a kisa, that was made of wool. So it's a type of clothing that is made from wool. And this cloth that she showed us,
1: يعني كثيرا ما يكون من الصوف.
3: Many times this clothing would be made out of wool, and some parts of this clothing were thicker than other parts. This is because it would be torn and then it would be patched. So where the patching was would be thicker than other parts. Also she took out and showed us an izar that was made from thick clothing. So it wasn't an izar that wealthy people or people attached to worldly matters would wear. Rather, it was made of thick cloth. She told us that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he passed away, he was wearing these.
1: Allah.
2: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك.
1: يقول هذا الصحابي كنت ماشيا في المدينة سمعت واحدا خلفي يقول ارفع إزارك، لا تترك إزارك نازلا إلى الأرض، ارفعه.
3: It was narrated in this hadith that one of the companions said, while I was walking in the streets of Al-Madinah, I heard a voice from behind me tell me, lift up your izar. Do not leave your izar dragging on the floor behind you. Lift it up.
2: فإنه أنقى وأبقى.
1: فإنه أنقى أنقى لقلبك وأنقى لثوبك. أنقى لقلبك لأنه أبعد عن الكبر. وأنقى لثوبك لأن الناس الذين المتكبرون يحبون أن تنزل ثيابهم إلى الأرض. أليس الملوك يسيرون ويجرون الثوب خلفهم على الأرض؟ لذلك قال له ارفع إزارك فإنه أنقى. أنقى لقلبك وأنقى للإزار حتى لا يتسخ. وأبقى يعني يدوم عندك أكثر مدة أطول.
3: He said, this voice that I heard from behind me telling me lift up your izar said do so because it is purer and it will help you, it will make your izar last longer. It is purer because it's purer for your heart, because it will keep you further away from arrogance. Because people of arrogance like to have their clothing dragging behind them on the floor, as kings and the like do. And it's also pure for your clothing, because the najas and the filth on the ground will not touch your clothing.
1: Kings, yani, most of them, some rulers are and wear, are, I will not say are. We are very good people, very pious people. We are not talking about these ones.
2: فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1: قال نظرت فوجدت أن الذي قال لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: He said, I looked behind me and I saw that the person that told me this was the Prophet صلى الله عليه وسلم.
2: فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء.
1: يعني ليس هذا إلا بردة ملحاء. هذا بالأصل بردة فيها بياض وسواد. هذا الأملح هو الذي يكون أبيض فيه سواد. أليس يقولون عند التضحية في العيد عيد الأضحى يسن أن يضحي بكبش أملح؟ أملح معناه أبيض فيه سواد. وهذه بردة ملحاء يعني فيها بياض وسواد. يقول هذا يعني ما لها قيمة كبيرة.
3: So this companion then said to the Prophet صلى الله عليه وسلم, O Prophet of Allah, this clothing that I'm wearing is a cloth that I do not care much for. It doesn't have much of a value to me. It is a cloth that is white and striped with black. It is the type of cloth called burd in Arabic. It doesn't have much value to me.
2: فقال أما لك في أسوة؟
1: قال ما تريد أن تقتدي بي؟ ألا تريد أن تقتدي بي؟
3: The Prophet صلى الله عليه وسلم then told him, Do you not take me as your example?
2: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه.
1: نظرت إلى إزار النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته إلى منتصف الساق.
3: He said, so I looked to the Prophet's إزار صلى الله عليه وسلم and I found that his إزار only reaches the half of the bottom part of his leg.
2: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى نصف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم سيدنا عثمان كان يلبس الإزار إلى منتصف الساق ويقول هكذا كان ائتزار النبي عليه الصلاة والسلام فأنا أقتدي به في ذلك.
3: It is narrated in this hadith that the great companion Uthman, the son of Affan, used to wear his izar to half of the bottom part of his leg. And he used to say, I do so. This is how my companion, the Prophet sallallahu alayhi wasallam, used to wear his izar. So I do so because the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to dress in this way.
2: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي
1: يعني أمسك النبي أخذ بالعضلة أمسك عضلة ساقي العضلة التي في الساق.
3: This companion in this narration, it is narrated that this companion said, the Prophet sallallahu alayhi wasallam grabbed my calf muscle.
2: أو قال ساقي.
1: الراوي نسي النبي أمسك عضلة ساقه هو أو ساق الصحابي إما هذا وإما هذا.
3: So the narrator that narrated this hadith doubted, did the person that he heard this hadith from say the Prophet sallallahu alayhi wasallam grabbed this companion's calf muscle, or did he grab his own calf?
2: فقال هذا موضع الإزار.
1: قال إلى هنا ينبغي أن يكون الإزار ليس أسفل من هذا.
3: Then the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, "This is how far down the إزار should reach. It should not reach more than this."
1: ومثل الإزار القميص وغيره لا ينبغي أن ينزل عن منتصف الساق.
3: And like al-izar is the qamis and other clothing for men, it should not go down beneath this point.
1: لكن لو نزل أسفل من ذلك لا كراهة فيه.
3: However, if it does go down beneath this point, it is not makruh.
1: حتى يصل إلى الكعب.
3: Until the clothing reaches one's ankles.
1: أما إذا وصل إلى الكعب هذا خلاف السنة صاب.
3: However, if it does reach, if one's clothing does reach one's ankles, this is against the sunnah.
1: فإذا نزل عن الكعب فهو مكروه.
3: And if one's clothing goes beneath the ankles, this is disliked.
1: هذا بالنسبة للرجل.
3: This is all the case. يعني this is the judgment in what pertains to men.
1: أما المرأة يسن أن يكون ثوبها سابغا إلى الأرض.
3: As for women, it is sunnah for their clothing to be all the way down to the ground.
1: بل لابد يعني أن يستر عورتها. لابد أن يستر قدمها.
3: It is understood that she needs to cover her awra. This is an obligation.
1: ورخص النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أن تزيد شبرا أيضا مبالغة في الستر.
3: And the Prophet صلى الله عليه وسلم permitted women to have their clothing يعني not only reach the ground, rather on top of that to add يعني that her clothing would be longer than what reaches the ground, the measurement of a handspan.
1: مبالغة في الستر.
3: So that
1: it helps her to keep covered.
2: فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.
1: لا ينبغي أن يصل إلى الكعبين. إذا وصل إلى الكعبين صار خلاف السنة. وهذا أمر أيضا كثير من الناس لا يحافظون عليه.
3: So as we mentioned, if a man's clothing goes beneath his ankles, this is makruh. And this also is something that many men do not take care of doing.
1: حتى إلى منتصف الساق في أغلب بلاد المسلمين لا تجد هذا.
3: In most Muslim countries, even the clothing that reaches half of the lower part of the leg, you do not find that people dress in this way.
1: إلا أفرادا معدودين.
3: Except some individuals.
1: لكن في تونس هكذا يفعلون. القميص يكون عادة إلى منتصف الساق. يخيطونه من الأصل هكذا.
3: In Tunisia, for example, they do dress in this way. When a person does wear the قميص, it is only that long. It's not longer than that.
1: من الأصل يخيطونه هكذا.
3: when they sow it, they sow it in this way.
2: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الباب كيف كان يمشي عليه الصلاة والسلام.
3: This next chapter pertains to describing how the Prophet صلى الله عليه وسلم used to walk.
2: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة أنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. ما رأيت بعيني أبو هريرة قال ما رأيت أي شيء لا إنسانا ولا غيره أجمل من النبي عليه الصلاة والسلام. هو أجمل شيء رأيته.
3: أبو هريرة, the great companion, رضي الله عنه, said, as narrated in this hadith, I have never seen anything more beautiful than the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Anything, not a person nor any other thing.
2: كأن الشمس تجري في وجهه.
1: يقول كأن وجهه الشمس تجري فيه من شدة إنارته وحسنه.
3: He said the face of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam had a glow to it as if
1: ماء الحسن, حسن وجه النبي, ماء الحسن يجري في وجهه كما تجري الشمس في فلكها. The beauty of the Prophet عليه الصلاة والسلام in his face, it goes, it runs in his face just similar to how the sun runs in its orbit. Yeah, something close to that. You understand the meaning.
2: وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له.
1: إن أبو هريرة قال ما رأيت واحدا يمشي أسرع من النبي عليه الصلاة والسلام كأن الأرض هي تقترب إليه عندما يمشي.
3: أبو هريرة رضي الله عنه went on to say, and I have never seen anyone that walks faster than the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. When he would walk, it would seem as if the ground comes to him.
2: إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث.
1: إذا مشينا معه نجهد أنفسنا حتى نبقى بقربه وهو يمشي على هينته ومع ذلك يسبقنا.
3: He said when we
1: من غير جهد هو يفعله يسبقنا.
3: He said, when we used to walk with the Prophet sallallahu alayhi wasallam, we would have to walk very hard and fast to keep up with him. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam is walking effortlessly. Despite that, we had a hard time keeping up with the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
2: حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب أنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبابه.
1: هذا أيضا ذكرناه قبل.
3: This hadith was mentioned previously.
2: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا
1: عن قوة مشي النبي وسرعته.
3: It describes how the Prophet sallallahu alayhi wasallam had strong strides and steps when walking and fast steps.
2: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبابه.
1: وهذا مثل الذي قبله.
3: Also, this hadith is similar to the previous hadith.
2: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: This talks about, هذا يتكلم عن قناع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخرقة التي كان يضعها على رأسه بعدما يستعمل الدهن, بعدما يدهن رأسه. وهذا مر معنا أيضا.
3: This chapter pertains to the piece of cloth that we mentioned the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to put on his head after oiling it. And this also has been previously mentioned in previous classes.
2: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات.
1: مضى معنا قبله.
3: We mentioned and explained this hadith previously.
2: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: جلسة بكسر الجيم معناه كيف كان يجلس، هيئة جلوسه. جلسة بالكسر معناه هيئة جلوسه، بالفتح معناه مرة، جلسة معناه مرة، أما بالكسر معناه هيئة جلوسه كيف كانت.
3: This chapter pertains to describing how the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to sit.
2: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
1: هذه قالت دخلت المسجد وجدت النبي عليه الصلاة والسلام جالسا القرفصاء في المسجد، لما رأيت هذه الجلسة التي جلسته التي هي فيها الخشوع الشديد الذي هو عليه أنا أرعدت، صرت أرتعد من الخوف من الهيبة يعني التي تملكت قلبي لما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام جالسا هذه الجلسة. القرفصاء معناه أن يجلس الإنسان على أليه وينصب فخذيه، ينصب ساقيه، يلصق فخذيه ببطنه ويمسك ساقيه بيديه مع تأبط كفيه، وهذا أنا في حالي هذه لا أستطيع أن أفعل أمامكم لأريكم.
3: In this narration it was mentioned that one of the female companions said, I saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam. I entered the mosque and I saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam sitting in the mosque. So he was sitting on his backside and he had his thighs up to his chest and he had his arms wrapped around his legs with his hands beneath his armpits. She said, when I saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam sitting in this manner, that is a this way of sitting is
1: عندما يكون قلب الإنسان مشغولا بالتفكر بعظمة الله عز وجل.
3: This is a way that a person sits when his heart is busy thinking about the greatness of Allah Ta'ala. She said, when I saw the Prophet of Allah being who he was sitting in this manner, I shook out of the fear and out of the يعني she shook out of awe of this sight that she saw.
1: هذه جلسة المتواضعين الخاشعين ليست جلسة المتكبرين.
3: This is how humble people and people who think about the greatness of Allah Ta'ala sit. This is not a way that arrogant people would sit.
2: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
1: النبي عليه الصلاة والسلام رآه مستلقيا في المسجد وهو يضع إحدى رجليه على الأخرى، إما هكذا وإما رجله هكذا ورجل الأخرى هكذا، لكن في كل حال مع عدم كشف العورة.
3: In this hadith, it was narrated that one of the companions said, I saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam lying down in the mosque and he had one of his legs up on the other, either while they were stretched out or he had one knee up and he put his leg up on top of the knee. Either way, the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he did so, of course, he had his awra covered.
2: حدثنا سلمة بن شبيب
1: وهذا يدل على أنه يجوز وضع رجل على الأخرى إذا جلس الإنسان.
3: And this makes clear that it is permissible for a person when sitting, for example, to put one leg up on top of the other.
1: بعض المشبهة يقولون لا يجوز.
3: Some of those who liken Allah Ta'ala to His creation say it is not permissible to do so.
2: حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
1: هذه كانت جلسة النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد، يجلس على إليه، ينصب ساقيه ويجعل فخذيه إلى بطنه ويمسك ساقيه بيديه. هذه كانت جلسته في المسجد، أي في أغلب الأحيان صلى الله عليه وسلم.
3: In this narration, it is mentioned that the Prophet صلى الله عليه وسلم, when he used to sit in the mosque, he would sit on his backside, put his legs up, so his thighs would be up to his chest, and then he would wrap his arms around his legs. This is how the Prophet صلى الله عليه وسلم, most of the time when he sat in the mosque, he would sit.
1: يقولون لا هذه أخشع جلسة أكثر جلسة معينة على الخشوع أكثر جلسة تعين على الخشوع.
3: Scholars say this way of sitting is the most way of sitting that helps the person to think about the greatness of Allah Ta'ala.
1: تعين الإنسان على الخضوع لله تعالى أي إذا لم يكن في الصلاة ونحوها.
3: So as we said, it helps the person to think about the greatness of Allah Ta'ala. That is, of course, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to sit this way, not if he was praying or the like.
1: نكتفي بهذا اليوم. بارك الله فيكم. Let us stop here. Allah Ta'ala يحسن لنا الختام.
3: May Allah Ta'ala grant us good endings.
1: والله تعالى أعلم.

إنها هجرة أفضل مهاجر عرفه الخلق عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداثاً حولت مجرى التاريخ وأحدثت أعظم نقلة وأعقبت أقوى الآثار، تبوأت منها الهجرة النبوية المباركة مكاناً علياً ومقاماً كريماً، حيث كانت بحق فتحاً مبيناً ونصراً عزيزاً ورفعة وتمكيناً وظهوراً لهذا الدين.

0: أما بعد، فيقول الله عز وجل في القرآن الكريم:
1: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه

0: تكر الأيام وتمضي الأعوام ويطول الزمان وتبقى هجرة خير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نوراً يشع على مدى الدهر ولواءً كريماً يتمايل خفاقاً مع نسائم العز والمجد التليدي ودرساً عظيماً تستمد منه الأجيال معاني الصبر والإخلاص والبذل في مناصرة الحق والمبادئ السامية والعمل على رفع الظلم والحيف. وتلك كانت دعوة كل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
1: وكان قوم أسلموا وقد أتوا من طيبة

فلم يأتي خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام بعقيدة جديدة أبداً، ومخطئ من ظن ذلك، بل كانت دعوته عليه الصلاة والسلام امتداداً وتجديداً لدعوة السيد المسيح عليه السلام عيسى بن مريم، الذي كانت دعوته كذلك تجديداً لدعوة كليم الله موسى عليه السلام، الذي كانت دعوته أيضاً امتداداً لدعوة من قبله من الأنبياء الكرام إلى أول الأنبياء وأبي البشر آدم عليه السلام. وإذا بالمختار يخرج للأعراف. لقد كانت الهجرة المباركة عملاً عظيماً جداً لترسيخ وتثبيت دعوة الأنبياء الكرام الذين أرسلهم الله لهداية الناس، وختمهم بإمام المرسلين محمد بن عبد الله الهاشمي.

رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الهدى، وحرص حرصاً كبيراً على إخراجهم من الظلمات إلى النور، وإقامتهم على طريق الحق والاستقامة، لتسلم لهم دنياهم وأخراهم بالتزامهم ما أمر الله به وأرسل رسله.

0: لكم دينكم ولي دين.
1: ومرة يعرضون عليه المال والملك في ترك ما يدعو إليه من الحق، ويكلمه في ذلك عمه أبو طالب، فيجيب صلى الله عليه وسلم بكلام بليغ ما زال صداه يتردد عبر التاريخ: يا عم، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك في طلبه. فليست الدعوة إلى الله محل مساومة على عرض رخيص من متاع الدنيا الزائل، ولا سلعة يتفاوض عليها أهل الدنيا، وهذا ما لم يفهمه كفار قريش الذين طمس الله على قلوبهم، فراحوا يكيدون له ولأصحابه، وإذا بهم يجتمعون في دار الندوة ويستقر قرارهم على رأي عدو الله أبي جهل. وقد أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما يكيدون، فخرج من بين أظهرهم وهو يقرأ:
0: ياسين والقرآن الحكيم،
1: حتى بلغ:
0: وجد

0: يبصرون.
1: وألقى الله عليهم النوم فلم يروه، وبات علي رضي الله عنه في فراشه يتسجى ببرد أخضر، وتمت مشيئة ربك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم. وكانت هجرته صلوات الله وسلامه عليه تنفيذا لأمر الله، ليس جبنا ولا هربا من الواقع ولا طلبا للراحة والاستجمام. فقد دعاهم إلى الحق فأبوا إلا طغيانا ونفورا، فأذن الله له بالهجرة فهاجر تنفيذا لأمر الله، يصحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. ولم يكن الطريق إلى المدينة مفروشا بالورد، ولا تمت الهجرة بالسيارات المكيفة أو المصفحة، بل قد خرج عليه الصلاة والسلام ليلا ونزل الغار مع صاحبه، فسخر الله حمامة باضت على فم الغار وعنكبوتا نسجت، وإذا بكفار قريش يتتبعون الأثر فيصلون إلى الغار، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا. فيجيب الحبيب الكريم عليه السلام: لا تحزن، إن الله معنا. ومن كان الله معه بالنصرة والحفظ والتأييد فمن ذا الذي ينال منه؟ وكفى بالله حفيظا ونصيرا.
2: مثل حسنك ما رأينا.
1: وأمر رسول الله عليه السلام أصحابه بالهجرة، فكانت الهجرة عند ذاك فرضا على المستطيع من المسلمين، فهاجر الناس أفواجا، هاجر الناس فرادا، قصدهم المدينة ليلوذوا بحما رسول الله عليه السلام وليأتمروا بأمره، تاركين الدنيا وراء ظهورهم، صارفين قلوبهم إلى الآخرة والبذل في سبيل الحق.
2: يا ختام الأنبياء.
1: وكانت الهجرة

مقدمة لدك صروح الظلم والباطل وحمل مشاعر النور التي أضاءت غياهب الجهل الذي طالما خيم على الدنيا قرونا وقرونا، جمع بسببها رسول الله عليه السلام القبائل على قلب رجل واحد، فصاروا متحدين على الحق، مشتركين في السعي لهدف منشود هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ونحن اليوم وبعد مضي ما يزيد على 1400 سنة من هذا الحدث التاريخي الكبير، نتذكر الهجرة فنجد لذكراها حافزاً في النفس يدفع إلى استسهال القيام بصنوف البذل والصبر والثبات في سبيل الحق والتمسك بتعاليم الشريعة الغراء والاعتزاز بعز الإسلام. هذه الهجرة المباركة تغرس في القلوب علو الهمة والترفع عن الخنوع والكسل، لذلك نرى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يهتمون بذكرى الهجرة الشريفة، بل ويزدادون اهتماماً بها على مر السنين، استنهاضاً للهمم وتذكيراً للأمة بواجبهم نحو أنفسهم ونحو أمتهم، لينهضوا جميعاً لرأب الصدع وإصلاح ما أفسد الناس في زمن الغربة وصون الإسلام من تحريف الغلاة وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. شعارنا في ذلك الوسطية والاعتدال. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام عام خير ويمن وبركات على المؤمنين، وأن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة التكوير إلى آخر سورة الفجر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت

وَالْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

0: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: جاءنا من قنصلية لبنان العامة في سيدني البيان التالي: تعلن قنصلية لبنان العامة في سيدني عن إقفال مكاتبها يوم الثلاثاء 16/6/2026، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية. The offices of the Consulate General of Lebanon in Sydney will be closed on Tuesday, the 16th of June 2026, on the occasion of the new Hijriyi. That was a community announcement from the Consulate General of Lebanon.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كاميرا.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
6: يا هجرة الهادي خير النبي.
7: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
6: بنورك البادي نلنا أمانينا.
8: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

0: جاءنا من قنصلية لبنان العامة في سيدني البيان التالي: تعلن قنصلية لبنان العامة في سيدني عن إقفال مكاتبها يوم الثلاثاء 16/6/2026، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية. The offices of the Consulate General of Lebanon in Sydney will be closed on Tuesday, the 16th of June 2026, on the occasion of the new Hijri. That was a community announcement from the Consulate General of Lebanon.
1: To MFM, إذاعة الجالية الإسلامية. مستمعينا الكرام، مع بداية هذا الأسبوع أتمنى لكم أوقاتا مثمرة، والآن أنتقل بكم إلى موجز الأخبار.

تحية لكم متابعينا. تدرس حكومة نيو ساوث ويلز توسيع إجراءات السلامة على الشواطئ بعد هجوم قرش خطير على شاطئ كوجي أدى إلى إصابة امرأة بجروح بالغة. ومن بين الإجراءات الموافقة على استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الشاطئ بعد أن كانت محظورة بسبب قرب المنطقة من المطار. وفي وقت تتزايد فيه الدعوات للتعامل مع ارتفاع أعداد أسماك القرش، أكدت السلطات أنها تدرس جميع الخيارات لحماية رواد الشواطئ. تستمر أجواء الشتاء الدافئة على غير المعتاد في أستراليا، مع توقعات بأن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات الموسمية بنحو 5 درجات مئوية في عدد من المدن خلال الأيام المقبلة. وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن سيدني ستسجل درجات حرارة في أوائل العشرينيات، فيما قد تصل ملبورن إلى 21 درجة مئوية مع أجواء معتدلة في بريسبن وأدلايد وبيرث وهوبرت. ويأتي ذلك في وقت رجحت فيه مصلحة الأرصاد استمرار درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية خلال الشتاء والربيع، وسط مؤشرات متزايدة على تشكل ظاهرة النينيو التي ترتبط عادة بارتفاع الحرارة وتراجع معدلات الأمطار في أجزاء واسعة من أستراليا. إلى الأخبار الدولية، تتسارع الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، إذ نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى العاصمة الإيرانية في إطار المساعي الرامية إلى إبرام اتفاق نهائي. وفي مؤشر على تقدم هذه المساعي، أعلن الناطق باسم الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد ستنظم حفلة توقيع إلكتروني على اتفاق سلام أمريكي إيراني، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن احتمال استكمال مذكرة التفاهم خلال الأيام المقبلة كبير. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الأحد أن الاتفاق سيوقع في اليوم نفسه، مؤكدا أن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية سيتبع ذلك مباشرة، لكن ذلك تأخر لساعات بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث وصف ترامب نتنياهو بأنه يفتقر للحكمة. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرتين في منطقة الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات. وعلى إثر ذلك دعا وزيرا المالية والأمن القومي الإسرائيليان بيتسلي إلسموتريتش وإتمار بنخفير إلى قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على الضاحية. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الجيش يستعد في الوقت نفسه لوقف عملياته البرية في لبنان ضمن اتفاق يجري بلورته بين واشنطن وطهران. أورد مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع قادة من الشرق الأوسط، وسيشارك في جلسة عمل مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في فرنسا. وتستضيف مدينة إيفيان الفرنسية القمة بين 15 و17 من حزيران يونيو في واحد من أول التجمعات الدولية الكبرى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. أعلنت بريطانيا أن قواتها المسلحة قامت باعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي خلال سعيها لعبور بحر المانش. وأشار رئيس الوزراء كير ستارمر إلى أنه أصدر الأمر باعتراض السفينة سيموروتس. أخيرا، تواجه فرق الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية صعوبات متزايدة لاحتواء تفشي إيبولا بسبب انعدام الثقة ونقص الموارد، وسط وصول المرض إلى مخيمات النازحين وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات. كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري الصباحي. نشكركم على طيب المتابعة، والآن عودة إلى برامجنا.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: فضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
7: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
8: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار القوي العزيز الرؤوف الغفار، المرئي بالأعين والأبصار، في الآخرة دار القرار، بلا كيف ولا مكان ولا صورة ولا مقدار. سبحانه صرف الأمور وقدر الأقدار، وكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. فهو الذي بصر من أحبهم من خلقه، فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة التفكر والادكار وملازمة الاتعاظ والأذكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب للجنة دار القرار. والصلاة والسلام على النبي العربي القرشي المختار، سيدنا وحبيبنا محمد صاحب الهجرة كثير الأنوار، وعلى صاحبه أبي بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، وعلى عمر الذي أنفق في سبيل الله الدرهم والدينار، وعلى عثمان الذي استحت منه الملائكة الأبرار، وعلى علي وكم لعلي من فضل وأسرار. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين، وارزقنا النصر على الأعداء، وأمدنا بمدد من عندك يا رب يا الله. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، وارحمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب يا الله، واختم بالصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، وفقهنا وزدنا علما. اللهم يا ربنا عافنا واعف عنا وقنا شر ما نتخوف، وارض عنا واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، وأجرنا من النار يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وبالقرآن إماما. أما بعد، فقد قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. والله لو تدبرنا آيات القرآن الكريم وعملنا بها لانتصرنا ولا يؤيدنا، لأن هذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل فيها تذكير لعباد الله المؤمنين بأن النصر من عند الله، وأن المرء إذا نصر دين الله نصره الله، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا: إلا تنصروه فقد نصره الله، معناه مشيئة الله عز وجل هي النافذة. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه منصور، منصور هو منصور من عند الله، منصور من عند الله، فهو منصور سواء نصرناه أم لم ننصره، كنا معه أم لا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا أي حافظنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. نأخذ الدروس والعبر
من هجرة رسولنا عليه الصلاة والسلام هذه الذكرى العظيمة على قلوبنا، والتي ينبغي أن تؤثر فينا إذا أخذنا منها الدروس والعبر. جاءت هذه الهجرة بأمر من الله سبحانه وتعالى لتعلن نهاية عهد الاضطهاد والاستبداد وبداية فجر مشرق وعهد مجيد. ومن هناك من يثرب انبثق نور الدعوة قويا وضاء، وانطلقت كلمة الحق تحملها القوافل وتبشر بها أصوات الدعاة إلى الصلاة في كل أذان، حتى أتم الله عز وجل على المسلمين النعمة وجاب عنهم، أي قطع عنهم كل محنة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأذن مؤذن الحق في إباء وعزة، الله أكبر الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ما أجمل هذه الكلمات التي نحن نرددها ونعتقدها في قلوبنا، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن ينبغي أن نكون على يقين بذلك. لو رجعنا إلى السيرة النبوية العطرة، فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله، هذه رسالته، وما من نبي إلا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزى الله عز وجل الأنبياء عنا خيرا، وجزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا. بلغت الرسالة يا رسول الله، وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عز وجل عنا خير الجزاء. كان صلوات ربي وسلامه عليه يدعو إلى الله، لا يريد بذلك إلا رضا الله، ليس له مطمع دنيوي، لم يفعل ذلك لأجل جاه ولا مال ولا منصب ولا سلطة، وإنما فعل ذلك لله. كان يدعو سرا وجهرا على حسب الفترة التي كان يمر بها في سيرته العطرة. كان يمر بين العرب المشركين حين يجتمعون من نواح شتى في الموسم عند الكعبة، ماذا كان يقول لهم؟ كان يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويبين لهم أنه رسول الله وأنه مرسل من عند الله عز وجل، صادق فيما جاء به وبلغه عن الله. فدعا صلوات الله وسلامه عليه إلى التوحيد، ودعا إلى العدل، ودعا إلى الإحسان ومكارم الأخلاق، ونهى عن المنكر والبغي، وقد أيده الله عز وجل بالمعجزات الباهرات الظاهرات التي تدل على صدق دعوته إلى الله، فنشر الإسلام في الدنيا بعدما اسودت الأرض بالظلم والشرك والكفر والضلال، فانبثق نور الإيمان من مكة المكرمة بعدما عم الشرك وجه البسيطة، وكان الناس في مكة يتفاخرون بالمنكرات ويتباهون بالمحرمات وكذا بالفسق والفجور، كانوا يأيدون البنات، هل تخيلتم ذلك؟ إلى أي درجة من الانحطاط الذي كانوا عليه؟ كانوا يأيدون بناتهم، كانوا يطوفون حول الكعبة وهم عراة ويصفرون، عم نحكي بالجاهلية. فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام وعبادة الله وحده، من الذي اغتاظ؟ أهل الشرك،
اغتاظ الكفار من ذلك، اغتاظوا من دعوته. فهم ماذا يعبدون؟ يعبدون أصناما متعددة، يعبدون الحجر والخشب، وكان منهم من يصنع لنفسه صنما من تمر فإذا جاع أكله وهو يعبده. ما هذه العقيدة؟ وبعد ذلك صار المشركون يتتبعون الفقراء الذين أسلموا والأرقاء الذين يؤمنون، لأنهم ضعفاء ماذا يفعلون؟ يعذبونهم ويضربونهم ويحبسونهم ويقتلونهم، وذلك لأنهم أسلموا. عذبوهم وضربوهم وقتلوهم لأنهم قالوا ربنا الله. نعم، هنالك من مات لأنه قال ربي الله، قتل لأنه قال ربي الله، لأنه اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من إنسان نال الشهادة وقتل فقط لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبقي الأمر على ذلك إلى أن أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة المباركة الشريفة العطرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. في بادئ الأمر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وغيرهم من غير ذكر الترتيب، فاشتد عليهم الأذى، فهاجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وهذه التي يقال لها الهجرة الأولى. عندما هاجر بعض الصحابة إلى الحبشة هذه يقال لها الهجرة الأولى، وذهبوا للحبشة لدعوة الناس للإسلام. كم كان عددهم؟ كانوا نحو 80، منهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عز وجل عنهما. ولما كثر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أين؟ في يثرب، قبل هجرة النبي عليه السلام إليها، في يثرب التي سميت بالمدينة، أمر الله عز وجل نبيه ومن معه من المسلمين بالهجرة إليها، أي إلى يثرب، أي إلى المدينة المنورة. بعد بعثته بكم؟ هو بعث وهو في مكة، أمر بالهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة بعد بعثته ب13 سنة، فصار المسلمون يهاجرون أفواجا وأفواجا تنفيذا لأمر الله عز وجل، لأن الهجرة آنذاك كانت مفروضة، مش تخير، كان أمر فرض، يعني الذي لا يهاجر يقع في معصية الله. فرض عليك لو كنت في ذاك الوقت أن تهاجر إلى المدينة المنورة من مكة المكرمة. لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له أصحاب بغير بلدهم في المدينة يعني، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا جوارا ومنع، صارت لهم قوة، صار لهم سند، فكروا في الأمر فخافوا أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا قالوا؟ قالوا فإذا ذهب إليهم وكان له سند في يثرب قويت شوكته، هكذا قالوا، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم. هنا ماذا فعلوا؟ اجتمع الكفار، اجتمعت قريش في دار الندوة في مكة، هذه دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، كل الاجتماعات السرية، اجتماعات الظلام، اجتماعات القميئة،
التي فيها الكيد للنبي عليه السلام وللإسلام كانت تتم في دار الندوة. كانوا يتشاورون فيما يصنعون في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ خوفا من أن يظهر دين الإسلام. فاجتمعوا لذلك، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة. فهم مجتمعين وهم في الدار يتناقشون ويتحاورون ويفكرون، يبحثون عن طريقة للمكيدة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. اجتماع على باطل في أمر خبيث للإضرار بالنبي عليه السلام. مين بيحب هاي الاجتماعات؟ دخلكم هذا الاجتماع على أذية النبي وعلى إيقاف دعوة الإسلام، مين بيحبه؟ مين مغرم في هذه الاجتماعات؟ من يحب هذه الاجتماعات؟ شياطين. وهذا الاجتماع هو كان لأجل حرب النبي عليه السلام، فمن جاءهم وحضر وشارك معهم مين؟ إجا إبليس. إبليس إبليس يعني لم يرسل شيطانا من شياطينه، لم يرسل شيطان من شياطينه، وإنما ذهب هو بنفسه لحضور هذا الاجتماع الخبيث. ماذا فعل إبليس؟ تشكل على صورة إنسان، على صورة شيخ نجدي كبير. وماذا فعل؟ وقف على باب الدار، وقف بس. فلما رأوه لاحظوا أن رجلا يقف على باب الدار، فخرجوا إليه. قالوا من الشيخ؟ مفكرين إنسان. قال شيخ من أهل نجد. قال شيخ من أهل نجد جاء ليسمع ما تقولون، وعسى ألا تعدم منه رأيا ولا نصحا، يعني سوف أنفعكم على زعمه بنصحي وإرشادي. فقالوا ادخل. أدخلوه معهم، فجلس معهم وصار يستمع إلى الحوار. وقد اجتمع رجال من قريش من هؤلاء المشركين، فبدأوا بالحديث، وقال بعضهم إن هذا الرجل قد كان من أمره ما كان. عم بيحكوا عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا، فأجمع فيه رأيه، بدنا نطلع برأي نتفق عليه. فتشاوروا، ثم قال قائل منهم احبسوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا سجن يعني، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء على زعمهم الذين كانوا قبله ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم. هكذا كان رأي واحد من الحاضرين. فقال إبليس لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. قال لا والله ما هذا لكم برأي، والله لو أنكم حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلا أوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعونه من أيديكم ثم يكاثرونكم به حتى يغلبوكم على أمركم. ماذا لكم برأي؟ فانظروا في غيره. لا أقولكم يعني حل آخر. فتشاوروا، ثم قال قائل منهم نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه عندها نصلح أمرنا. فقال إبليس لعنة الله عليه، قال لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك
ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يبايعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد. دبروا فيه رأيا غير هذا. شوفوا شيء ثاني. يعني عندها قام أبو جهل لعنه الله، اللي هو مين؟ عمرو بن هشام. أبو جهل ماذا قال؟ قال: والله إني أرى رأيا آخر، ما أراكم قد رأيتموه. قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شابا نسيبا وسيطا قويا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمد إليه بأجمعهم فيضربونه بها ضربة رجل واحد فيقتلونه، فنستريح منهم. نستريح منهم، يعني كان رأي أبو جهل أن يجمعوا من كل قبيلة رجل فتى شاب بسلاحه يرصدونه على باب بيته، فإذا خرج هجموا عليه وضربوه وقتلوه بضربة رجل واحد، فماذا يحصل؟ يتفرق دمه في القبائل، فمن أين سيثأروا؟ لأنه من كل قبيلة بيكون جمع إيه؟ جمع واحد. هذا كان رأي أبو جهل. فقال إبليس لعنة الله عليه وأخزاه الله عز وجل، قال: القول ما قال هذا الرجل. يعني إبليس أعجب بقول أبو جهل لعنة الله عليهما. قال: هذا هو الرأي ولا أرى غيره. فتفرق القوم وانتهى الاجتماع وهم مجمعون على هذا الرأي وعلى هذا القول. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين الوحي الروح القدس، فقال: لا بتبت، هذه

تخيل ذلك اليوم الذي استقبل فيه الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. أيام عظيمة كان فيها عز الإسلام والمسلمين، هنالك سطر التاريخ وكان عصر السعادة، وكانت الفتوحات من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي علم وأرشد وبين وأوضح وفهم ودعا إلى الخير وأخرج الناس من الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليك يا رسول الله، وجزاك ربي خيرا على ما قدمت وأرشدت ودعوت ونصحت، عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم. جيوش الباطل تجتمع لإنهاك الحق، هكذا أهل الباطل من قديم الزمان إلى يومنا هذا يريدون إخراج الناس من النور إلى الظلمات. نبينا صلوات الله وسلامه عليه دعا إلى الحق والهدى وإلى الإيمان، فقابلوه بالمكيدة وحاربوه محاربة شديدة لإيقاف هذه الدعوة المحمدية. وإلى اليوم أهل الباطل والكفر يعملون لأجل إنهاء هذه الدعوة والقضاء على الإسلام، ولكن مشيئة الله نافذة، فهذا الدين باقٍ

وهو المنصور بإذن الله تبارك وتعالى. إذن لما اجتمعوا على تلك المكيدة للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا من كل قبيلة رجل لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وأخبره بمكر القوم وأمر بالهجرة. فلما كانت العتمة من الليل اجتمعوا على بابه، على باب بيته، يرصدونه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم، وكان في البيت، وكان معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقال لعلي: نم على فراشه وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم عليه فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه منهم. يعني أمره أن ينام على فراشه وأن يتغطى بغطائه ببرده، وأخبره بأنه لن يتأذى بذلك، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما كان من علي إلا أن نفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا على باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومعهم أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله. فصاح أبو جهل بأعلى صوته وقال مستهزئا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح جهاد، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. شو عم بيقول؟ هو مش مؤيد لهذا الكلام، هو بيستهزئ بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إن محمدا يزعم. لما قال ذلك خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل الجموع المجتمعة لقتل النبي عليه السلام، خرج عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ حفنة من التراب بيده الشريفة المباركة العطرة، وقال: نعم، أنا أقول ذلك وأنت أحدهم. لا، أبو جهل. ماذا حصل؟ أخذ الله عز وجل أبصارهم عنه فلم يروه، لم يرونه. فصار يضع التراب على رأس كل واحد منهم، وضع التراب على رؤوسهم واحدا واحدا، وهو يتلو هذه الآيات: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله أكبر، ولا واحد منهم شافه، مع أنه يمر من أمامهم، أيضع التراب على رؤوسهم، لكنهم لم يشاهدوه. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم بعد ذلك انطلق وذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم من المشركين، رآهم ينتظرون ويرصدون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمد. قال: خيبكم الله، والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق إلى حاجته، أفما ترون ذلك بكم؟ حسوا، شوفوا التراب اللي عروسكم. فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يطلعون فينظرون إلى
الداخل فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم متغطي. هم مين فاكرين؟ ظنوا أنه النبي، فقالوا والله إن هذا لمحمد، فما صدقوا الرجل اللي كلمهم، قالوا لا محمد بعد في الداخل ونائم. فلم يزالوا على ذلك حتى أصبحوا، فقام علي رضي الله عنه من الفراش، عندئذ قالوا والله لقد صدقنا الذي كان قد حدثنا. وفي ذلك أنزل الله عز وجل قوله في سورة الأنفال، أنزل هذه الآية الكريمة، وإذ يمكر بك الذين كفروا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، صدق الله العظيم. واليوم أعداء الإسلام يمكرون مكرا شديدا، فنتلو هذه الآية ويقول صدق الله، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن ينبغي علينا أن نفهم معنى هذه الآية. المكر من الخلق من البشر، المكر من الخلق وليس شيء حسن، المكر هو خبث وخداع باستعمال حيلة بطريقة خفية لإيصال الضرر للغير، فإذا هو مذموم أم ممدوح؟ مذموم. أما من الله ويمكرون ويمكر الله، المكر من الله له معنى آخر، هو مجازاة الكافرين بالعقوبة من حيث لا يدرون. يعني لا نقول المكر من الله خبث وخداع، حاشا أن يوصف الله بذلك. المكر من الخلق خبث وخداع، وأما من الله فهو مجازاة الماكرين والكافرين على مكرهم من حيث لا يدرون. وبعبارة أخرى، إن الله عز وجل أقوى في إيصال الضرر للماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. أما المكر بمعنى الاحتيال، المكر بمعنى الاحتيال فهو مستحيل على الله عز وجل. لذلك قال الإمام القرطبي في تفسيره، المكر من الله هو جزاؤه بالعذاب على مكره من حيث لا يشعرون. والله عز وجل منزه عن صفات النقصان، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وروى ابن حبان وغيره عن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت أبي بكر بعد أن خرج من بيته، انطلق إلى الصديق وقال له أذن لي بالخروج والهجرة، فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي. فقال أبو بكر عندي ناقتان، قال عندي ناقتان أعطيك إحداهما. فقال له عليه الصلاة والسلام بالثمن، يعني أخذها مقابل الثمن فأدفع لك ثمنها. شوفوا هالأخلاق، شوفوا هذا التعليم، كيف ناس اليوم بتفقد قيمتها وبتقلل من هيبتها لأنه فقط يريدوا، احنا منقولها بالعامية، بحب صلبط. مع أنه لو إنسان عرض عليك فأخذت فلا ضرر، نحن بحكي عن الناس اللي بس بده يكسب من غيره. وشوفوا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، صديقه أبو بكر وهو الذي يعرض بكل حب أن يعطيه ناقة، فإذ برسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له بالثمن. الله. فقرب أبو بكر البعير وقال للنبي عليه الصلاة والسلام
اركب يا رسول الله فداك أبي وأمي. فقال له عليه الصلاة والسلام، هذا تعليم لنا يا أحبابنا، قال له عليه الصلاة والسلام: إني لا أركب بعيرا ليس لي. إني لا أركب بعيرا ليس لي. قال: فهي لك يا رسول الله، هي لك يا حبيبي، بأبي أنت وأمي. قال: لا، ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ وأصر على ذلك، فقال: كذا وكذا. قال: قد أخذتها به. فقال: هي لك يا رسول الله. ثم ركب وانطلق في هذه الرحلة العظيمة التي سطرت وكتبت بأحرف من نور وبكلمات عظيمة سطرها التاريخ. لما قال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال له الرسول عليه السلام: نعم الصحبة، والله نقول هنيئا لك يا أبا بكر. أنت بتخيل لو أنك كنت أنت صاحب النبي وعرضت على الرسول وطلبت منه أن ترافقه وأن تصاحبه في هذه الرحلة فيقول لك نعم الصحبة، بعد ذلك ماذا تريد؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ فانطلق حتى انتهيا إلى غار في الليل. أي غار؟ غار ثور. غار ثور. فقال أبو بكر: يا رسول الله، الدنيا ليل، ما في ضوء، عتمة. قال أبو بكر: يا رسول الله، أدخل قبلك، فإذا كان حية أو شيء كان لي دونك، يعني يجرسني أنا ولا يجرسك، يأذيني أنا ولا يأذيك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يفدى بالروح. يا والله يفدى بالروح. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وانتقم الله عز وجل ممن لعنه وتكلم عليه بالسوء، وصار يتفقد الثقوب التي في الغار. هو لا ينظر، لا يعني لا يستطيع أن يرى تلك الثقوب، وإنما كان يتلمس بيديه تلك الثقوب. كلما وجد ثقبا قد من ثوبه مزعه ويغطي هاي الثقوب، وينظر إن كان فيه شيء مؤذي، حية، عقرب. كلما وجد جحرا أخذ بثوبه فشقه ثم ألقمه الجحر، حتى فعل ذلك بثوبه أجمع، ما بقي من ثوبه إلا ما يستر بها عورته، فبقي جحر واحد لم يجد ثوبا، لم يجد شيئا ليسده، فأدخل رجله عقبه في ذلك الجحر ثم قال: أدخل يا رسول الله. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يرتاح، فوضع رأسه الزكي الطيب الطاهر المبارك على فخذ أبي بكر ونام عليه الصلاة والسلام. نيالك يا أبو بكر، نام الرسول في حجره، وضع رأسه الشريف في حجره، فكان الثعبان في ذلك الجحر الذي سده أبو بكر برجله فلدغه. متخيلين الألم؟ وعادة الإنسان إذا حصل معه ذلك فإنه ينتفض، ما أخرج رجله، صار الثعبان يلسع الصديق في عقبه وهو لا يرفع رجله لئلا يتأذى النبي عليه الصلاة والسلام، عملا بالآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومع شدة الألم الذي شعر به الصديق انهارت، نزلت دموعه، انهمرت، لكن لم يحرك رجله، حتى قيل إن دمعة نزلت منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاق حبيبي عليه السلام ورأى حال الصديق فقال: فأين ثوبك يا أبا بكر؟ فأخبره بما صنع، فوضع من ريقه الطيب المبارك عليه، فبرئ على الفور. ورفع النبي عليه السلام يديه ودعا الله، قال: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة، اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة.
فأوحى الله عز وجل إليه بأنه قد استجاب له. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا بهذه الذكرى العطرة، وأن ينصرنا وأن يمدنا بمدد من عنده، إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جاءنا من قنصلية لبنان العامة في سيدني البيان التالي: تعلن قنصلية لبنان العامة في سيدني عن إقفال مكاتبها يوم الثلاثاء 16/6/2026، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية. The offices of the Consulate General of Lebanon in Sydney will be closed on Tuesday, the 16th of June 2026, on the occasion of the new Hijriyi. That was a community announcement from the Consulate General of Lebanon.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام. في حلقة النهاردة من حكاية مكان هناخدكم في جولة صوتية جوه القاهرة القديمة، جولة فيها عبق التاريخ وجمال العمارة وروحانيات بتخلي القلب يهدى. النهاردة هنتكلم عن مكان ملوكي بمعنى الكلمة، عن جامع الرفاعي، جامع الملوك والأولياء. تخيلوا معايا المشهد، واقفين عند سفح القلعة والهوى العليل وصوت المآذن بيتردد حوالينا. على يمينك جامع السلطان حسن، وعلى شمالك جامع الرفاعي. الاتنين واقفين قصاد بعض كأنهم بيتكلموا مع بعض بلغة الزمن. الجامع موجود في منطقة القلعة، ومن أول ما تبص عليه تحس إن قدامك تحفة معمارية عظيمة مليانة وقار وهيبة، مش مجرد مسجد.
1: فصلاته مسك وطين.
0: القصة بدأت سنة 1869 لما الوالدة باشا، والدة الخديوي إسماعيل، قررت تبني جامع يكون مدفن للعيلة المالكة ومكان للعبادة. اختارت المكان بعناية قصاد جامع السلطان حسن بالظبط، لكن المشروع اتأخر سنين طويلة بسبب مشاكل مالية وسياسية. فضل الجامع قيد البناء أكتر من 40 سنة لحد ما جه الخديوي عباس حلمي التاني وكمل المشروع وافتتح الجامع رسميا سنة 1912 ميلادية. تعالوا ندخل جوه المسجد، تحس انك دخلت لوحة فنية مرسومة بإيد فنان. المهندس حسين فهمي باشا صممه على الطراز المملوكي، بس أضاف ليه شوية لمسات أوروبية خفيفة تخلي المكان فخم بطريقة مختلفة. الأبواب الضخمة، الزخارف نحاسية معمولة بدقة مذهلة، والرخام جاي مخصوص من إيطاليا. الإضاءة الطبيعية بتدخل من الشبابيك الملونة فتدي المكان إحساس بالنور والسكينة. كل مرة تسمع الأذان من جوه الجامع تحس إن الصوت جاي من قلب الزمن.

0: جمال الجامع مش بس في المعمار، جواه مدافن الملوك والسلاطين اللي حكموا مصر.
1: سيد السادة في طه المصطفى صلوا عليه
2: صلوا عليه.
0: وأول ما تدخل هنا مدفون الملك فؤاد الأول، وهنا كمان الملك فاروق الأول والملكة نازلي والدة الملك فاروق، وكمان مدفون هنا شاه إيران محمد رضا بهلول اللي عاش آخر أيامه في مصر ودفنوه هنا جنب ملوك مصر. تخيلوا ملوك يجتمعوا هنا في سلام في قلب القاهرة.

وفي الركن الهادي ده من الجامع هتلاقي مقام الشيخ علي الرفاعي اللي الجامع اتسمى على اسمه. الشيخ كان من أولياء الله الصالحين وكان ليه أتباع ومحبة كبيرة في قلوب الناس. الناس بتيجي وتزور المقام وتستريح وتدعي ربنا، تحس إن المكان فيه سكينة وراحة غريبة، كأنك وسط نور طيب بيطمن قلبك.

رغم مرور أكتر من 100 سنة على المكان، لسه جامع الرفاعي محتفظ بهيبته وجماله. المآذن لسه بتنادي للصلاة كل يوم، وصوت المؤذن بيملى المنطقة كلها كأنه بيرجعنا للماضي الجميل. الجامع بقى مزار ديني وسياحي في نفس الوقت، بيزوروا مصريين وأجانب من كل الدنيا، وبيخرجوا دايماً منبهرين بعظمة المكان وروحانياته. هو مش مجرد مسجد، ده تحفة فنية وروحية بتشهد على عبقرية المصريين عبر الزمان.

وبكده تكون خلصت رحلتنا النهاردة من جامع الرفاعي، جامع بيجمع بين الملوك والأولياء، بين التاريخ والإيمان، بين الفخامة السكينة. كل زاوية فيه بتحكي حكاية، وكل نقشة فيها شهادة على جمال مصر اللي مش بيخلص. كنت معاكم النهاردة في حكاية مكان، أنا هلا إسماعيل من 2MFM. استنونا الحلقة الجاية علشان نكمل مع بعض جولتنا بين أماكن بتحبها القلوب قبل العيون.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحا.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأطيب التحيات لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. نحييكم ونتمنى لكم صباحا مليئا بالخيرات، ننطلق معكم متوكلين على الله عز وجل في يومنا هذا يوم الاثنين 29 من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447، واليوم بعد غروب الشمس تتم مراقبة الهلال لمعرفة بداية الشهر الجديد والعام الهجري الجديد. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم العام الهجري الجديد وقد تحسن الحال. نسأل الله أن يلطف بإخواننا المستضعفين الذين يعانون في سائر أقطار الدنيا، اللهم آمين. إذن أحبابنا الكرام، الأول من شهر المحرم اللي هو بيكون بداية عام هجري جديد 1448 يعرف بعد مراقبة الهلال بعد غروب شمس اليوم، بيكون يا أما الثلاثاء يا أما الأربعاء الله أعلم. ولكن نحن منقول عام هجري ولا والآخر كمان بيطل علينا إن شاء الله بالخير واليمن والبركات، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذه المناسبات الإسلامية بحسن الحال ويكون تحسن حال هذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا وأن يجمع صفوفنا وأن يوحد كلمتنا وأن يجمع كلمتنا تحت راية هذا الدين، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذن أحبابنا الكرام، حتى ما نتأخر عليكم أكثر، في عم نستقبل اتصالاتكم كالمعتاد من خلال الرقم 970-727-477 ومع فترة الخدمات 9707-2747 9707-2747.
1: أحلى هالإطلالة بالعام الهجري الغالي، نور عم بلالي عكل المؤمنين، جينا اليوم نغني.
0: إذن أحبابنا الكرام، نعم هذا هو العام الهجري، قد انقضى. نحن اليوم بالتاسع والعشرين من شهر ذي الحجة، اللي هو 29/12/1447. ما بنعرف إذا بيكون في 30 ولا بيكون يوم غد هو الأول، الله أعلم، حسب المراقبة الشرعية للهلال. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، آمين.

نعم، الهجرة نور، هذه الهجرة المباركة فيها دروس وعبر ومواعظ نستفيد منها، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخير، وأن ينفعنا وإياكم بعلم الدين، وأن يجعلنا من الذين يتفقهون في الدين ويبثون الخير بين الناس وينشرون هذا الخير بين الناس. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

0: بالنسبة أحبابنا الكرام لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 70.7، كمان يعني ارتفع عن السعر الأسبوع الماضي لما ذكرنا الأسبوع الماضي يوم الخميس، اليوم 70.7، ببعض الأوقات كان نزل ووصل لل 69، فالظاهر رجع تحسن السعر، كان 70.4 هلأ 70.7، ما بنعرف كمان إذا بيعود الارتفاع، ببعض الأوقات كمان وصل بأعلى أسعاره ل 72، الله أعلم كيف تكون الأيام المقبلة.
1: وانشرحت بسم الله
0: أحبابنا الكرام، بالنسبة لأخبار السير الحمد لله ما في أخبار عن أزمة سير، نتمنى لكم السلامة دائما، كونوا منتبهين أثناء القيادة.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: بالنسبة لحال الطقس اليوم بمدينة سيدني غائم، هناك احتمال متوسط لهطول بعض الأمطار المتفرقة، يعني لغاية كمية المتساقطات المتوقعة قد توصل ل 2 مليمتر بأقصها وبفترة الصباح، وبتخفها النسبة بفترة ما بعد الظهر مع رياح خفيفة، درجات الحرارة متوقعة توصل بأقصها ل 20 درجة مئوية، أما الآن فحوالي 17 درجة مئوية. أما بالنسبة لحال الطقس يوم غد بمدينة سيدني، ودائما حسب دائرة الأرصاد الجوية متوقع يكون الطقس مشمس بشكل عام، والحرارة تتراوح ما بين 11 و 21 درجة مئوية إن شاء الله تعالى.

إذن أحبابنا الكرام، نتابع كمان ونعطيكم فكرة عن مواقيت الصلاة لهذا اليوم. مثل ما ذكرنا، 29 من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447، 15 من شهر حزيران يونيو للعام 2026. أذان الظهر لليوم عند الساعة 11:59، 11:59. أما العصر ساعة 2:37 إن شاء الله. أما المغرب فساعة 4:55، العشاء 6:21 إن شاء الله. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غدا الثلاثاء 5:27، والشروق عند الساعة 6:58، أذان الظهر 11:59 إن شاء الله تعالى.

كمان منحيي الأخوة جميعا اللي عم يتواصلوا معنا من خلال الواتساب، منقول للجميع صباح الخير إن شاء الله تعالى. كمان اللي عم يبعثوا تهنئة بالعام الهجري الجديد، منقول كمان هجرة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله عز وجل.

أحبابنا الكرام، من الأشياء أيضا المتعلقة بفترة الخدمات ذكرنا سابقا ومنكرر، مطلوب عامل أو عاملة أخ أو أخت للعمل بمحل منقيش يفضل يكون عندهم خبرة بمنطقة باسهيل، والرقم 0432-329-592. As our brother mentioned, he needs someone to work. He prefers someone who has experience to work in a Manqoush shop, a Lebanese pizza shop. And the phone number is 0432-329-592, male or female, 0432-329-592.

كمان مستمعينا الكرام، كان سابقا معروض للبيع تويوتا أوريون موديل 2007 لون أسود ماشي 191 ألف كيلومتر، الريجستريشن لغاية 30/11/2026، فيها مفتاحين وكل الزوايد مع فتحة السقف سانروف. وكمان ذكر الأخ أنه نظيفة السيارة معروضة للبيع، ورقم التليفون 0452-151-076-0452-151-071-076.

كمان مستمعينا الكرام، كان معروض سابقا بيت 3 غرف نوم للإيجار بمنطقة جرينيكا، مفروش في حمامين وغسالتين وصالة وغرفة يعني صالة أو غرفة سفرة، صالة نعم وغرفة سفرة. ممكن الإيجار يكون شيرينج أو لعائلة، وإذا حدا بيرغب يشتري العفش بالكامل يعني معروض للإيجار مثل ما قلنا شيرينج أو لعائلة، مفروش أو بدون فرش، والفرش معروض للبيع بجرينيكا. الرقم لتفاصيل أكثر، البيت قريب من السوق والمدارس والمواصلات، فتفاصيل من خلال الرقم 0451-434-260. 3 bedroom house for rent in Grenica. Our brother mentioned that he's willing to rent it as a sharing house or for a family, furnished or without furniture. Also, he's willing to sell the whole furniture. It's in Grenica, close to the schools, the shops, and the public transport. And the phone number is 0451-434-260. الرقم مجددا، the phone number again 0451-434-260. كمان سابقا كان معروض غرفة للإيجار شيرينج بمنطقة وايلي بارك 220 دولار. كمان اللي بده تفاصيل الرقم 0480-702-918. كمان كان في 1 bedroom granny flat للإيجار ببنكستاون، ذكرناها سابقا يعني صار لها فترة، ما بعرف إذا بعد متوفرين. كمان كان في غرفة للإيجار للأخوات بيجونا مفروشة 290 دولار بالأسبوع، بتضمن الفواتير. كمان كان في غرفة بشيرينج هاوس بسميثفيلد كانت معروضة للإيجار 250 دولار. كمان كان في عنا 2 bedroom جراني فلات للإيجار بباس هيل 550 دولار بالأسبوع، مبلطة وفي مثل بلكون وكمان مكيف، كله بلاط الجراني فلات. الرقم التليفون لتفاصيل أكثر 0424-433-784 0424-433-784.

جاءنا من قنصلية لبنان العامة في سيدني البيان التالي: تعلن قنصلية لبنان العامة في سيدني عن إقفال مكاتبها يوم الثلاثاء 16/6/2026، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية. The offices of the Consulate General of Lebanon in Sydney will be closed on Tuesday, the 16th of June 2026, on the occasion of the new Hijri. That was a community announcement from the Consulate General of Lebanon.

0: أحبابنا الكرام، تقريبا وصلنا معكم لختام فترة الخدمات، وصارت الساعة باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو 9:59. نشكر لكم متابعتكم وكريم إصغائكم، وكمان منذكركم أحبابنا الكرام بالإعلان اللي وردنا أو البيان اللي وردنا بالنسبة لاحتفال الهجرة، رأس السنة الهجرية، وإن شاء الله تعالى بتكون معنا يوم السبت المقبل بقاعة كلية السلامة في على 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إذن هذا البيان الذي وردنا من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، حيث يسرها دعوتكم لحضور احتفالنا بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة تحت عنوان درب نور وصبر، درب نور وصبر، يوم السبت 20/6/2026 الساعة 7 مساء في قاعة كلية السلامة إن شاء الله في تشستر هيل. الدعوة عامة للرجال والنساء. لكم منا أطيب التحيات، على أمل الملتقى أحبابنا الكرام، نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، وسننتقل مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميل الأخضر. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
1: تو أم أف أم، إذاعة الجالية الإسلامية. مستمعين الكرام، مع بداية هذا الأسبوع أتمنى لكم أوقاتا مثمرة، والآن أنتقل بكم إلى موجز الأخبار.

تحية لكم متابعينا. تدرس حكومة نيو ساوث ويلز توسيع إجراءات السلامة على الشواطئ بعد هجوم قرش خطير على شاطئ كوجي أدى إلى إصابة امرأة بجروح بالغة. ومن بين الإجراءات الموافقة على استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الشاطئ بعد أن كانت محظورة بسبب قرب المنطقة من المطار. وفي وقت تتزايد فيه الدعوات للتعامل مع ارتفاع أعداد أسماك القرش، أكدت السلطات أنها تدرس جميع الخيارات لحماية رواد الشواطئ. تستمر أجواء الشتاء الدافئة على غير المعتاد في أستراليا، مع توقعات بأن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات الموسمية بنحو 5 درجات مئوية في عدد من المدن خلال الأيام المقبلة. وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن سيدني ستسجل درجات حرارة في أوائل العشرينيات، فيما قد تصل ملبورن إلى 21 درجة مئوية مع أجواء معتدلة في بريسبن وأدلايد وبيرث وهوبرت. ويأتي ذلك في وقت رجحت فيه مصلحة الأرصاد استمرار درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية خلال الشتاء والربيع، وسط مؤشرات متزايدة على تشكل ظاهرة النينيو التي ترتبط عادة بارتفاع الحرارة وتراجع معدلات الأمطار في أجزاء واسعة من أستراليا. إلى الأخبار الدولية، تتسارع الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، إذ نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى العاصمة الإيرانية في إطار المساعي الرامية إلى إبرام اتفاق نهائي. وفي مؤشر على تقدم هذه المساعي، أعلن الناطق باسم الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد ستنظم حفلة توقيع إلكتروني على اتفاق سلام أمريكي إيراني، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن احتمال استكمال مذكرة التفاهم خلال الأيام المقبلة كبير. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الأحد أن الاتفاق سيوقع في اليوم نفسه، مؤكدا أن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية سيتبع ذلك مباشرة، لكن ذلك تأخر لساعات بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث وصف ترامب نتنياهو بأنه يفتقر للحكمة. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرتين في منطقة الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات. وعلى إثر ذلك دعا وزيرا المالية والأمن القومي الإسرائيليان بيتسلي إلسموتريتش وإتمار بن خفير إلى قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على الضاحية. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن الجيش يستعد في الوقت نفسه لوقف